0: مرة واحدة.
1: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام
3: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
0: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
5: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
5: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
5: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
5: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
4: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
5: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
6: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية.fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM، لون جديد في صوتك. سماء الإذاعة.
10: أعجزت أن أكون مثل هذا

0: نذيرا.
1: اسمعنا على 88.9.

0: عدنية اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9 عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماماً، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر، هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل: ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار: احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات: حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية: من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
4: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM لون جديد.

0: أعدنية اف ام تقدم برنامج صباح الورد.
1: صباح الورد،
2: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، صباح الورد. معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية اف ام 88.9. عدنية اف ام، لون جديد.

يا صباح الخير وصباح العافية على كل الناس اللي بتتابعنا على أثيرنا 88.9 وأيضا عبر الفيسبوك واليوتيوب بالبث المباشر. معكم سمية سمير من برنامج صباح الورد. صباح يتجدد معنا كل المشاعر الجميلة والقصص تتجدد أيامنا ومشاعرنا وحياتنا وكل ما يخصنا. إذن في هذا اليوم أيضا نحن في عدنية FM نتجدد في مواضيعنا وإطلالاتنا عليكم مستمعين الكرام ومتابعين أينما كنتم. نحييكم من عدنية FM. في هذا الصباح الجميل والعليل نحييكم كل من يستمع لنا في عدن وخارج عدن، في كل مكان، في الأرياف وفي المدن، في كل البيوت، وكل الناس اللي الآن بتذهب إلى عملها أو تستمع لنا أو إلى كل ما تخص حياتها وأيضا تستمع لنا. تحية لكل المتابعين المخلصين معنا في كل مكان، من القلب إلى القلب نحييكم في صباح الورد. مستمعين الكرام، كما عودناكم دائما في هذه الأيام أو في هذا البرنامج وإذاعتنا عدنية FM أن نطلع عليكم بآخر أخبار الطقس وأيضا صرف العملات أو أسعار العملات، وأيضا نحييكم ونتمنى تواصلكم معنا لمشاركتنا في قضية اليوم. واليوم بتكون قضية متواجدة بكثرة للأسف الشديد وبشكل كبير جدا، حصل جدال كبير في هذا الموضوع. اليوم موضوعنا يتكلم عن الألواح الشمسية، ولكن من ناحية أو من ناحية أخرى، واللي هي أساسا صراع الأسطح في عمائر عدن. الشمس للجميع ولكن الأسطح مش للجميع للأسف الشديد. الآن حاصل موضوع كبير عند حاجة الناس للطاقات الشمسية والمنظومات، فيحصل جدل وصراع كبير في العماير ما بين صاحب العمارة نفسه أو صاحب الدور الأخيرة. فيا ترى هل السطح للجميع أم لا؟ ولماذا هذا الجدال؟ هل هو استغلال أم عدم الرحمة أم أنانية أم ماذا؟ فلذلك شاركونا لتعليقاتكم، تهمنا وشاركونا في هذا الموضوع لنعرف أكثر وأكثر. إن كنت أنت من اللي يعانوا من عدم تقبل صاحب العمارة أو صاحب الدور الأخير لأنك تركب منظومة، إيش اللي سويت؟ أو لوح شمسي، إيش اللي سويته فيما بعد؟ إلى أين وصلت معك المشكلة؟ أو إذا كنت أنت أساسا صاحب العمارة اللي منعت، فتواصلوا معنا عبر أرقامنا التالية 77468 وأيضا 99 أو عبر الأرضي 02-85-88-8. ننتظر اتصالاتكم ومشاركتكم معنا حول هذا الموضوع. لكن أولا دعونا نذهب إلى أحوال الطقس معكم.

حالة الطقس حالة الطقس. إذن إليكم أحوال الطقس المتوقع خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله لهذا اليوم 21 يونيو 2026. المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية الجو فيها طقس صحو إلى غائم جزئيا يتحول تدريجيا إلى الغائم مع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد وأحيانا على أجزاء متفرقة من محافظات معينة مثل تعز وإب وغرب ذمار وريما وحجة والمحويت، وأمطار متفرقة أيضا على أجزاء من المرتفعات للبيضاء وأبين ولحج والضالع وغرب كل من صنعاء، وأيضا تتشكل فيها بعد الشابورة المائية أو الضباب على أجزاء منها خلال الليل والصباح الباكر. أما المناطق الصحراوية فهي طقس صحو جاف وحار إلى شديد الحرارة، حيث تتراوح درجة الحرارة العظمى ما بين 40 إلى 44 درجة مئوية. أما الرياح معتدلة وتنشط أحيانا ومثيرة للأتربة والرمال. في المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى فهي طقس أو الطقس هو غائم جزئيا حار ورطب بوجه عام مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من الساحل الشرقي والمناطق المرتفعة المحاذية لها وعلى أجزاء من سهل تهامة. أما الرياح نشطة على أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن، حيث تتراوح سرعتها ما بين 24 إلى 34 عقدة. أما درجة الحرارة في عدن فهي من 31 إلى 38 درجة مئوية، والطقس غائم جزئيا. أما في المكلا فهو أو درجة الحرارة من 29 إلى 33 درجة مئوية، والطقس غائم جزئيا وغائم أو إلى غائم وأمطار خفيفة. أما في لحج فدرجة الحرارة من 28 إلى 39 درجة مئوية، والطقس صحو غائم جزئيا. أيضا في زنجبار درجة الحرارة 28 إلى 38 درجة مئوية، والطقس صحو غائم جزئيا، كان الله طبعا في العون في شدة الحرارة. أما حالة البحر وارتفاع الموج في السواحل الجنوبية وخليج عدن فهو معتدل، أما في السواحل الشرقية معتدل يضطرب أحيانا، السواحل الغربية وباب المندب خفيف إلى معتدل، وفي محافظة أرخبيل سقطرى هو معتدل إلى مضطرب. إذن هذه كانت أحوال الطقس لهذا اليوم الموافق 21 يونيو 2026، وننتقل الآن إلى أسعار الصرف والعملات.

ولكن للأسف نتمنى أن الأسعار أيضا تكون موافقة لسعر الصرف، ونتمنى العون من الله للجميع.

مستمعينا الكرام ومتابعينا الأحباء، ننتقل الآن إلى قضية اليوم. كما قلنا لكم في السابق أن قضية اليوم تتواجد بشكل كبير في المجتمع وفي الساحة العدنية بالذات، في صراع دائم بين بعض السكان في عمائر عدن للأسف الشديد. لكن قبل ذلك أتمنى أن يكون لكم تواصل معنا بخصوص هذا الموضوع، في موضوع مهم جدا وهو السطح. لمن يا ترى الألواح الشمسية بين الحق والمنع، ما بين ركب ولا تركبش؟ لماذا أصبحت هذه المشكلة متواجدة بشكل كبير في عدن وكثير من الناس يشتكون ويعانون من هذه المشكلة بشكل كبير؟ صراع دائم ما بين صاحب العمارة وبقية الساكنين، أو ما بين الساكن في آخر دور وبقية السكان. لماذا؟ ليش؟ ما هي الأسباب اللي تجعل هذا الشخص يمنع أن سكان الآخرين يركبوا الشمسي أو الألواح الشمسية في الأسطح؟ هل السطح للجميع أم السطح هي ملكية خاصة؟ لذلك نتمنى أن تتواصلوا معنا عبر أرقامنا التالية وهي 77468 99 99، أو عبر الأرضي 02 85 88 88. إذن الألواح الشمسية بين الحق والمنع، حين يتحول السطح إلى ساحة خلافة، فالطاقة الشمسية هي حق من حقوق كل شخص، والطاقة الشمسية ما بين الصراع وحقوق الجيران. هل منع تركيب الألواح استغلال أم حق قانوني؟ هل السطح المشترك للجميع أو غير مشترك للجميع؟ من يملك القرار لهذا الشيء؟ فلذلك مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة في كل مكان لعدنية اف ام، نحن اليوم نناقش هذا الموضوع. معنا كثير من التعليقات لبعض الناس اللي يعانوا من هذه المشكلة، استمعنا لهم وأخذنا آراءهم، طبعا بندلها عليكم، وأيضا نريد تواصلكم معنا إذا كنت أنت من الشخص اللي يعانوا من هذه المشكلة. إذن مع استمرار معاناة المواطنين من انقطاع الكهرباء وارتفاع تكاليف المعيشة، أصبحت الطاقة الشمسية ضرورية وليست رفاهية. لكن في كثير من العمائر السكنية في عدن تظهر خلافات بين السكان حول استخدام سطح العمارة لتركيب الألواح الشمسية، حيث يمنع بعض أو يمنع بعض ملاك العمائر أو سكان الأدوار الأخيرة بقية السكان من الاستفادة من السطح. لماذا؟ هل هذا هو حق قانوني أم استغلال لسلطة الشخص اللي يملك العمارة، أم غياب للتفاهم والتقدير بين الجيران؟ إذن اليوم حابين نحن نسأل كم سؤال، وأيضا نستمع إلى الأجوبة، وممكن نحن نرد على بعض الأجوبة اللي أخذناها من بعض الناس. فسؤالنا يقول: يا ترى السطح ملك لمن؟ هل سطح العمارة ملك خاص لصاحب العمارة فقط؟ هل يعتمد ذلك على طبيعة الملكية وعقود مبرمة أم لا؟ فهناك أيضا من يقول: إذا كانت العمارة مملوكة لشخص واحد ويقوم بتأجير الشقق، فإن السطح غالبا يعتبر جزءا من ملكية المالك،

0: لم ينص عقد الإيجار على خلاف ذلك. أما في العمائر التي تحتوي على ملاك متعددين للشقق، فعادة ما ينظر إلى السطح باعتباره من الأجزاء المشتركة المخصصة لخدمة جميع الملاك والسكان، ما لم توجد ترتيبات قانونية مختلفة. وفي كثير من الحالات العملية لا توجد نصوص واضحة أو عقود تفصيلية تنظم استخدام السطح، مما يفتح الباب للخلافات. فلذلك يجب التفاهم بين الجيران. إذن هنالك سؤال يقول: هل السطح مرفق مشترك لجميع السكان أم لا؟ أتمنى أن ألقى الإجابة منكم أنتم مستمعين ومتابعين الأحبة. أيضا يا ترى ماذا يقول العرف المجتمعي بشأن هذا الموضوع؟ العرف السائد في كثير من أحياء عدن خلال السنوات الأخيرة أنه اعتبر السطح مساحة يمكن الاستفادة منها بشكل مشترك لخدمة السكان، خصوصا لتركيب خزانات المياه أو أطباق اللي هو الريسيفر، أطباق الدش، أو الآن كما هو متعارف للألواح الشمسية والمنظومات الطاقة الشمسية. فدائما العرف المتعارف عليه أنه السطح للجميع. في الفترة الأخيرة رجعنا نسمع أنه لا، السطح لصاحب الدور الأخير فقط، أو صاحب الدور الأخير له السطح فقط والبقية ما يتعاونوش، أو عفوا ما يشتركوش في موضوع السطح، يعني ممنوع أنك تركب أو تطلع أو أو أو إلى آخره. فيا ترى أنت ساكن في عمارة، كيف الوضع عندك؟ هل أنت العمارة عندكم متعاونة وأنتم جيران متعاونين، حليتم هذا الموضوع بالود والمحبة، أم أنت من الشخص اللي يعانوا بشكل كبير من مشاكل مع الجيران؟ معنا ومعكم اتصال، نقول ألو. ألو مرحبا. ألو ألو مرحبا. أستاذ محمد فضل. ألو أستاذ محمد فضل. أستاذ محمد فضل ألو. إذن الصوت مش موجود عندنا للأسف الشديد. الاتصال مع الأستاذ محمد فضل. إذن حاول اتصال مرة أخرى أستاذ محمد، وإن شاء الله يتم التواصل معك. بنحاول نتصل أستاذ محمد فضل قبل الفاصل الإعلاني. معنا إذن اتصال آخر ونشوف. ألو مرحبا.
1: ألو مرحبا.
2: ألو يا صباح الخير.
0: يا صباح الفل والعافية أم حمزة، كيف حالك؟
2: تمام يا حبيبي، تحياتي لك للمخرج.
0: الله يحييك. أنا المخرج، أنا كل شيء.
2: أيوة شوفك شوفك الآن أنت.
0: الله يعطيك. أنا لذلك حبيبتي، شوفي نحن على الفيس. يا هلا وسهلا فيك.
2: أيوة عبر التطبيق.
0: الله يعطيك العافية، تفضل.
2: أيوة موضوعك اليوم جدا جدا حلو.
0: نعم تفضل. نعم.
2: فأني قبل ما أدخل بالموضوع العمارة أو السقف العمارة حقني من أنا دائما أقول من اللي وصلنا لهذا الشيء؟ من اللي خلى البغضاء والمشاكل بين الجيران؟
0: صحيح.
2: يعني أصبحت المشاكل بين الأخوة وبين الجيران بسبب الكهرباء والألواح الشمسية.
0: فعلا
2: فعلا. يعني كان أول بدينا مات الناس يوم ما يجي المي يروحش بالشرطة،
0: صح،
2: المضرابة وكسر الريوس. يعني وصلوا نحن بطريق
0: لمرحلة مزرية،
2: ما حد فيش احترام بين الجيران. أصبح الجار عادي جاره علشان السطح هذا. أنا يعني مثلا في عمارة ما قدرش أطرحه بالسطح، لأنه لازم تدخلي السطح عندنا عبر شقة، يعني
0: صحيح
2: شقة في بيت ناس يعني.
0: أيوة مفهوم.
2: أيوة يعني مش سطح مشترك كده للعمارة.
0: أيوة.
2: فمضايقة لهم.
0: صحيح.
2: يعني انت تطلعي تصلحي يعني الواير شي تمسحي شي مش عارفة ايش،
0: مضايقة وإحراج فعلا.
2: أيوة مضايقة جدا. فاضطرينا نحطها في البلكون، يعني على قدنا اللي ما تقدر عليه،
0: يعني فدا خليتها في البلكونة زي بعض الناس.
2: يعني إذا يكون معك لوح البلكون، لكن ما يكون معك 2-3-4
0: لما تكون معك منظومة. أيوة
2: صحيح.
0: صحيح.
2: وغير هذا وده، الآن طلعت لنا من كم شهر موضة جديدة اللي هي العماير الجديدة. لما تجي تستأجري، ده كلام شوي واقع أقوله.
0: أيوة.
2: لما تجي تستأجري شقة، التاجر صاحب العمارة يقول لك مثلا استأجرت الدور الرابع فوقي سقف، يقول لك تستأجري الشقة السقف حقي بشريك. ليش؟ لأنه يشل إيجار على الألواح.
0: أيوة.
2: على كل لوح يشل، على كل لوح يشل 20 سعودي.
0: هذا موضوع تاني عاد ندخل عليهم في مرة أخرى اللي هو إيجار الأسطح.
2: يعني.
0: واحدة واحدة. إيه. لا لا لا ما في ستيب بالعكس. هو منطلق.
2: أيوة. يعني لما نجي بتجيبش ال أيوة لما
0: متسدد. بناخذ عليه حلقة ثانية نشتي يعني أوكي. كمان نفتتح أوكي. عليه. ولكن فعلا أنا أصبح موضة إيجار الأسطح. أنا بأجل.
2: يعني صراحة الحكومة هذه وضع من بعد الحرب 2015 لليوم. هذا دخلوا نحن بمعمعة، دخلوا نحن بالمشاكل، دخلوا نحن المواطن ما عليه شلوم.
0: صحيح.
2: يعني والله أنا هنا بالعمارة عندي 2 اتعادلوا من الجيران وصلوا للشرطة علشان أكلوح.
0: صحيح.
2: يعني جيرة 20-50 سنة علشان أكلوح، يعني وصلت المشاكل بين الناس أخ وأخ الضربة عشان الديننا، أنت تسحب قبلي وأنا تسحب قبلك، يعني دخلوا نحن بمشاكل والله. وبالأخير العمارة، العمارة في ناس يقول لك صلح، وفي ناس يقول لك خلاص استكفينا، وفي ناس يأجروا، وفي ناس يعني الله يعيننا طرحنا بالبلكونة اللي زينا
0: فعلا. الله يعين الجميع.
2: وتحياتي لك يا سمية.
0: الله يعطيك العافية أم حمزة. شكرا لك. الله يسعدك يا رب. مع أم حمزة بننتقل إلى بعد ذلك إلى الفاصل الإعلاني. طبعا بنتواصل معاكم وبنستقبل اتصالاتكم، في كان أرقام تتصل فينا وأم حمزة معنا، ولكن للأسف شديد معنا الآن الوقت للفاصل الإعلاني. خلونا نروح فاصل إعلاني قصير ونرجع لكم مرة أخرى في موضوعنا الشائك اليوم واللي بيعاني منه كثير من الناس. طبعا وبنحاول نحن كمان نتواصل مع الأستاذ محمد فضل، ولكن بعد الفاصل الإعلاني خليكم معنا. We'll be right back.

0: الثقافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك، ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما. المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 88.9 عندي ما دخل في البال. عدنية اف ام.

0: 88 فاصلة 9
1: يا حبيبي
0: عادل يا اف ام، لون جديد.

0: وعدنا لكم مستمعينا الكرام محبينا أينما كنتم مرة أخرى على برنامج صباح الورد، وموضوع حلقة اليوم عن صراع الأسطح في عمائر عدن. معنا ومعكم اتصال، خلونا نستقبل معكم الاتصال ونقول ألو مرحبا.
1: مرحبا
2: صباح الورد.
0: يا صباح الفل والعافية أستاذ محمد فضل، كيف حالك؟
2: صباح العودة الحميدة.
0: الله يعطيك العافية. يا هلا وسهلا،
2: مفاجأة حلوة برضه العودة.
0: الله يعطيك العافية.
2: ثلاثة أيام أحاول كل برنامج مشحون بال
0: الله يعطيك. خلاص رجعنا يعني نمشي كده أجواء مشحونة.
2: كان برنامج مشحون أيام دول، كان مشحون حلقاتك.
0: نعم
2: الاتصالات برضه تمام.
0: الله يعطيك العافية.
2: كيف حالك؟
0: الحمد لله. كيفك أنت أستاذ محمد فضل؟ الله يعطيك العافية. يدوم إن شاء الله.
2: سمعت أم حمزة اللي كان ساعدك وأنا قاسمني سنين قلت لها هذه قديمة في الإذاعة وشاركت مع شيء أول واحد اليوم.
0: نعم كانت غايبة. كانت غايبة لفترة.
2: أم حمزة.
0: أيوة أيوة.
2: إيه فكرت شفت ما عرفتك عين على المقطع لك.
0: نعم.
2: نتكلم عن طاقة تكلم ولا لا؟
0: نتكلم عن صراع العماير في السطح. أيوة. إنه في سكان ما يخلوش حد. نعم.
2: سمعت محمد يتكلم معك الآن لو تكسيت عليك.
0: نعم.
2: ألو.
0: أيوة أسمعك جدا.
2: وشناقت المرة في حلقة أخرى وماذا إحنا جبتي اليوم؟ شوفي هذا المشكلة نشأت مع الطول من وغول المفتاح على سيتي، وتكلمت أنا وخالد أمان في قناة أخرى عليها مفتاح على. عزيزتي الفنية هذه العمالة أنا أعطيك مليئة المعلة عبد العزيز نجا مكاوي أنا بناتها الدولة المشاريع هذه وكنا حتى نرجع للإسكان نهض نشيل الطوق ونشيل الورس ندور لأن الشغط بنات الدولة هم كي عام مفرض يكون استمر الجميع
0: صحيح.
2: ها؟
0: صحيح.
2: لكن للأسف الآن مع الفوضى يجي لك بطاقة جنسية ولو أنه يقول لك مثلا يقول الجار قبل الجار
0: صحيح.
2: ها؟
0: نعم
2: يجي شيء يقول لك لا اشتري ايجار. هذا حصلت عبد العزيز واحد اشتري كل طاقه مريض غدا قال لا انا اجيت شقتي ومع السقف انا حاجه فوريه وقال يعني حاجه خاطئه. هذا الموضوع مهم الان الناس في حاله ومفتح على ما شفته ولا ما شفته من بعد ويفترض ان قال في هذا الجانب كان اول يا سميه انا اذكر من زمان كان وزاره الاسكان هي مسؤوله عن الكلام هذا وتمنع حتى واحد
0: نعم.
2: انا اذكر ان واحد بنى في لحظه سكنيه في المنصوره وقدمها سلمان كان في جيل الاسكان قدمها محاكمه على غرفه واحده بناها قال هذه حتى العماله تسمح بناء جديد. لكن الان مع الفوضى هذه انا ارى هكذا من خلال برنامجك لان الفوضى والمشكله بتكبر والناس صعبه
0: صحيح.
2: دخل فيها المحافظ وفقا للسلطة المحلية الموجودة لديه لأنه يقولوا كان أول الإسكان والآن تحول إدارة وعقارة الدولة بل عن طوضة أكثر في القطاع الخاص
0: صحيح.
2: لكن كان في قانون الآن يتعدل الناس من الإسكان ناشي إنه في إدارة وعقارة الدولة أنا أرى أن يتدخل المحافظ ولديه السلطة المحلية قانون السلطة المحلية حق لأن يتدخل إلى فئة القانونية إلى فئة إلى حتى رفع هذه العقارات الدولة كان يتدخل لأن هذه مشكلة مفتحة له والناس صرفها صعبة يلا واحد يركب الطاقة ولا حشمسية خذوا الله علم فين هذي نهار على ماشي ويجي إيجار يقول لا اشتري إيجار أصلا الإيجار يا سمية إيجار قبل الإيجار يقولوا
0: صحيح
2: صحيح.
0: صحيح
2: يجب الناس تحاملوا
0: للأسف الشديد ما فيش رحمة ما فيش رحمة. أيوة فعلا.
2: أيوة. أقول لكم يتصوري مرة كان يشتري شقة حقه لا مش شقة غدو تلم لكن جلس سنة يدور مشتري قال ليش سألته ليش قال لي أنا أبحث عن جار جديد لأن جار اللي جنبي في القديم جيد وش جار جديد الشقة دي تصوري وكان على ملايين وجاء واحد طيب وباعها هي بثلاثة مليون فقلنا بسوء عشرة مليون ليش قال لأنه هذا طيب وما يشتري دي جار اللي من القديم هنا الأصالة هنا الاحترام هنا تتبع شرع الله أن الجار قبل الجار
0: صحيح.
2: قال الرسول قال بلي جاي بجاري حتى طمت اني اشتري الرسل
0: صحيح.
2: فاشكرك على الموضوع هذا.
0: الله يعطيك العافيه
2: يا سميه.
0: الله يعطيك العافيه.
2: الو.
0: ايوه اسمعك. الله يعطيك العافيه.
2: اخر بعدين بعطيك الهواء لعدنان لك تمام
0: ان شاء الله. اهلا وسهلا فيك
2: شكرا
0: محمد. الله يعطيك العافيه. شكرا لتواصلك معنا استاذ محمد فضل. طبعا كما سمعنا الاستاذ محمد فضل وام حمزه ايضا حول هذا الموضوع. ايضا لدينا بعض التعليقات لبعض الناس اللي بتقول طبعا قبل التعليقات في اتصالات كانت بتاتني يا ريت تتصلوا معنا اتصال اذا لانه كانوا يتصلوا ومش قادره ارد عليهم لانه كان في فصل الاني. الو مرحبا.
1: الو
0: الو يا هلا ومرحبا.
1: يا هلا ومرحبا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ام احمد. صح
1: احمد صح.
2: يا عيون ام احمد يا حبيبي حمد يا حميده يا قلبي.
0: الله يعطيك العافيه حبيبتي.
2: حبيبه قلبي وري معك مشاركه قلبا وقلبا.
0: الله يعطيك العافيه. صوتك
2: كم حالك؟
0: انا في ذلك تمام الحمد لله.
2: تحياتي لك وعذرنا اليوم المخرج.
0: لا انا المخرجه وانا المقدمه كله.
2: بارك الله فيك.
0: الله يعطيك العافيه وياك.
2: بارك الله فيك.
0: الله يعطيك العافيه.
2: اولا اشكر رأفت على المباراة الذي ينقلها لنا
0: كاس العالم. تتابعين؟
2: انا تابع اول باول.
0: الله يعطيك العافيه.
2: تشجعي من؟ والله العظيم اول باول اتابع.
0: تشجعي من يا خاله؟
1: تشجعي من يا خاله؟
2: انا
0: ايوه
2: اشجع يا ست الكل المغرب.
0: حيا بك الله.
2: بعدين يا سميه
0: نعم
2: الفريق الذي شجعي فشل.
0: لا ما يا خلاص ابغى شو اللي استبني احتياط واحد ثاني يعني في ناس تقول لك انا مع المغرب والارجنتين مثلا.
2: لا انا مع المغرب.
0: ايوه
2: مع المغرب بس
0: ارجنتين فرنسا برازيل
2: يعني عربيه
0: ما تمشي عربيه اجنبي. الله يعطيك العافيه يا محمد.
2: لا الفريق الثاني المانيا
0: ها يعني معك. أيوة. يعني معك يعني تمام.
2: المانيا
0: الله يعطيك العافيه يا رب. ان شاء الله ان شاء الله ولا عليك.
1: ان شاء الله ولا عليك.
0: ان شاء الله بيفوزوا.
2: لا تمام والله العظيم تبدا تفرق له السمع له لما تكمل.
0: الله يحييك يا رب.
2: نقول سنتين قبوا بس وحده.
0: ايوه من على حسب الامكانيات بال
2: لا حلو الله يبارك فيكم.
0: الله يعطيك العافيه ان شاء الله.
2: وعلى الالواح مشي.
0: ايوه نتكلم عن الصراع او الصياح بين الناس.
2: من اشترى شمسيه وبيسوي يا سلام تسمع له الليله بالحافه.
0: طيب ولا اصحاب العماير يا خاله محمد؟
2: نحن ما نش عماير.
0: ما عندكم عماير؟
2: نحن منصوره شعبي حاج شعبي.
0: تمام. من البلوكات
2: يعني كل واحد ببيته.
0: والبلوكات
2: الي بلوك.
0: ايوه ملا اكيد. السقف لمن؟ السقف لمن
2: حقنا
0: يعني حقك
2: كله بيتنا ان شاء الله.
0: ان شاء الله يعني انت والجيران ما فيش اي صراع اي صراع.
2: إلا
0: على ايش
2: اللي جنبنا؟
0: ايوه
2: معهم الى الوح خليناهم.
0: اها يعني خليتوهم فين بالسطح؟
1: فين بالسطح؟
2: نحن بيتنا ما شاء الله 2 بيوت معانا.
0: تمام ما شاء الله.
2: بعدين حقنا السطح كبير.
0: حلو.
2: اقول استعدوا قلنا لهم عالي.
0: حلو شوفوها كيف الرحمه والتآلف.
2: 20
0: ما شاء الله
2: 20 الواح.
0: بس احنا اكثر منكم.
2: الله عندنا والله
0: يا رب ان شاء الله. محمد
2: عندنا أم الحمد لله لفس بالقلوب.
0: الحمد لله ربي بيبارك أكثر
1: وبعدين
0: إن شاء الله.
2: وبعدين يا حبيبة قلبي لما بيطرحهم فوق راسي خلي يتمتع لهم هذا بيدعينا بيتبرد وبيدعينا
0: خليه
2: يتبرد
0: ربنا يبرد علينا قولي
1: ها.
0: الله يعطيك
2: الله سبحانه وتعالى يشتنحنا الفعاطف مشان لقينا البرود.
0: الله عليك يا ريت الناس كلهم زيك يا أم.
2: الناس الصوت معك احتمد يا صميح.
0: ايه والله حقيتي على الوقع للأسف.
2: أما أنا حتى كنت تتأكدي تعالي تعالي عندي
0: كلامك صادق. أنا بدأ قلبك إحنا لو جينا منجيلك زيارة مش نتأكد.
2: تعالي زيارة دائما تقول زيارة ولا شفتوا حد منكم؟
0: ما ليش عيالي إحنا رأفتش اللي إحنا يحبس إحنا عنده خلاص شغل.
2: أنا
0: رأفتش اللي إحنا يحبس إحنا عنده شغل.
2: ما رأفت هذا وقف من بالله يعتبر الأب الروحي.
0: ما أكيد قضاء أبوه إحنا الروحي خلاص إحنا
2: الأب الروحي هذا. بارك بعمره وبارك بهذه الإذاعة المباركة الذي تعطينا إحنا مجال نتنفس فيه وناخذ رأينا ويعني ويحملون إحنا نحمد الله ونشكره.
0: الحمد لله. الله يعطيك العافية.
2: وأنا أشكركم من عمق قلبي وشكرًا يا حبايبي.
0: الله يعطيك العافية حبيبتي.
2: تحياتي لكم.
0: ربي معك يا محمد.
2: معك الله.
0: مع السلامة. الله يعطيك العافية أم أحمد دائما متواجدة معنا بكل حب صراحة. أم أحمد أم حمزة أستاذ محمد فضل كل الناس اللي بيشاركونا واللي دائما صراحة كانوا متواجدين معنا وللأسف قطعوا فينا ما زلتم في قلوبنا والله يعني لكم أثر خاص في قلوبنا. أنا ما ذكرتش أسماء كثيرة ولكن كلكم المتواجدين معنا في القلوب. معنا اتصال آخر نقول ألو مرحبا. ألو في اتصال ولكن ما جاش إذن مش مشكلة. ألو مرحبا.
3: ألو
0: يا هلا وسهلا.
3: يا صباح الخيرات.
0: صباح الفل والعافية. أهلا وسهلا أستاذ أحمد.
3: يا أميت أهلين وسهلين وكمان يا مرحبتين.
0: يا هلا والله يا حيا حيا
3: يبعث لك الصحة والمفارق.
0: آمين آمين يا رب وياك إن شاء الله
3: وكل الطاقم.
0: آمين يا رب. يا
3: والمشتركين والمستمعين حبايبنا
0: الله يعطيك العافية يا رب إن شاء الله. كيف حالك؟
3: آمين وإياكم. يا سمية
0: اتفضل.
3: أنا الأول مرة أكلمك.
0: أيوة داريو أنا من القدماء من القدماء ولكن يعني رجعنا مرة أخرى.
3: لا أنا أسمعك بس دائما ما شاء الله.
0: الله يعطيك العافية لي شرف والله.
3: الله يبارك فيك إن شاء الله
0: يا رب. تفضل.
3: برامجك حلوة ورائعة.
0: الله يعطيك العافية.
3: وإذاعتنا الحبيبة كمان. أنا سمعت المشتركين يقولوا على الألواح مع ألواح. إيش السؤال بالضبط لو سمعت؟
0: السؤال إحنا الآن في ظل هذه الأزمة اللي بنعيشها في عدن انقطاع الكهرباء والأجواء شديدة الحرارة، الناس تلقى للمنظومات الشمسية صحيح؟
3: نعم.
0: أوكي. فبالتالي أصحاب العمائر أو السكان اللي في العمائر الآن بيحصل بينهم الآن صراع قوي جدا ما بين الجيران، إن كان صاحب العمارة أو الساكن في الدور الأخيري بيمنع بقية السكان إنهم يركبوا الألواح الشمسية في السطح. فهذه هي المشكلة. تمام. يعني هل هذا الموضوع هل هو حق قانوني أم استغلال أم ما هو السبب؟ يعني الآن إحنا نستمع للناس من تجاربهم أو تجارب الناس اللي بيعرفوهم حول هذا الموضوع.
3: طيب مرحبا.
0: تفضل.
3: كملتي؟
0: نعم تفضل.
3: شوفي أول حاجة المشكلة كلها الأساسية بالكهرباء.
0: أكيد.
3: طالما ما فيش كهرباء بتقع مشاكل.
0: أكيد.
3: هذا واحد.
0: نعم.
3: تتحمل الكهرباء والدولة إيه سبب المشكلة.
0: صحيح.
3: هذا واحد. اثنين العمائر الخاصة المستأجر بيتحكم فيه المالك. كيف ما يشتي؟
0: صحيح.
3: ما لهش حق المستأجر أن يمنع. لكن بالنسبة لشقتي أنا مالكها.
0: أنت في عمارة؟
3: السقف حقي.
0: أنت في عمارة ولا في بيت مستقل؟
3: لا بيت مستقل.
0: آه
3: بس جاري. بس هنا بس جاري. صار هالواحد فوق سقفي.
0: طيب حلو جارك.
3: لأنه لأنه في عمارة كبيرة مش قادر الشمس ما تجيش عنده مباشرة. هذا استسمحنا وقلنا له اطرح يا حبيب الشعب
0: برضاك
3: بس لكنه فحاس واصل هو يصفي واصل هو يصفي.
0: الله يعني لو سمعك الآن من عندنا عادي
3: ها؟
0: عادي لو سمعك من عندنا وانت تقول عليه فحاس
3: ما لك ما يسمع قد نقول له انت فحاس وجل الوجه
0: انت روحك حلوة أستاذ أحمد
3: ما نسمعينه كل يومين وبصفيهم بصفيهم بصفيهم ما نفهم كيف أسويه أنا أرجع أخلي عيالي يصفوله.
0: لا وكمان لا أنا باقي عندك أسكنني يا أستاذ أحمد
3: أنا سهلة تعالي
0: باقي رقمك على كده. الله يعطيك العافية يا رب.
3: شوفي بقول لك حاجة هذا مسألة تعاون فينا. هذا تعاون يعني بالنسبة لنا نحن بيننا بين ولكن لا تفرض علي فرض لأنه السقف هذا حقي ملكيتي أنا الخاصة لا تفرض علي. أنا بكرة بتشاركنا أنت لو السقف سرب مني بس يعرفنا أنت لو السقف اشتي ترمين بس يعرفنا إن شاء الله أنا شاركك في السقف شارك معي
0: صحيح
3: صحيح شاركنا
0: صح
3: أصحاب المهذا نحن بالنسبة لنا الملاك لا يجيش يفرض عليه بيجيب لي خزان وبيجيب لي ديش وبيجي السوق طالع النازل هاي شو هذا
0: صحيح.
3: إذا أنت شارك معي في السقف إن شاء الله أنا أسمح لك
0: ما
3: لم أنا أتحمل أنا أتحمل مسؤولية سقفي نفسي إذا حقي نفسي
0: صحيح.
3: إيش رأيك بالكلام؟
0: لا لا منطق منطق جدا وناس كثير اللي قالوا بنفس الكلام هذا. إذا في شراكة مش وقت الضرر أنا لوحدي وقت الاستفادة كلنا فهذا منطق كلنا. منطق مهم إلا في أنانية أيضا
3: وعادة بعض الأحيان يطرح شغادف فوق
0: صحيح
3: يحوش مهم
0: صحيح
3: بعض الأحيان ثامن ثلاجة حطلت واشترى حبة جديد يطرح فوق السقف ما لك إيه عاد أسويه أنا بالله عليكم وقلتوا لي قال ولا قال قال فحاس يعني يطرح
0: الله يسلمك ديما الضحكة يا بيرك يا رب
3: الله يخليك يلا شكرا جزيلا
0: شكرا لك أستاذ أحمد وشكرا لتواصلك معنا وربنا يخليك لجيرانك برضه
3: امين وياكم
0: ويوسع صدرك يا رب
3: انا فاضيين بتحملهم مشان
0: ربي يوسع صدرك ربي يوسع صدرك ان شاء الله الله
3: طيب. امين امين وياكم
0: تحياتي مع السلامه وهذه ايضا يعني نقطه اخرى نقالت على لسان الاستاذ احمد فيقول لك انا صاحب السقف لما اجي انظر هل الضرر بيكون شراكة ولا بس لوحدي وذا اللي برضو أخذناه من بعض التعليقات إنه يقول لك أوكي أنا السقف مشترك لكن وقت ما يجي السقف يتشرخ أو يستوي له شيء معين أنا أتحمل الضرر لوحدي ففعلا هنا في أنانية من الطرف الآخر ف فالموضوع ده فيه أكتر من وجهة نظر. خلونا نشوف بعض التعليقات. معانا نقوين بتقول المعاناة حقنا هي نفس هذه المشكلة، لا أصحاب فوق خلونا نركب ولا أصحاب تحت خلونا نركبهم بالحوش. صالح بيقول في عندنا جار ما وافقش إنه يركبوا إلا لما نركبوا له منظومة مكيف نهار، بيخليهم يركبوا منظومتهم في السطح. يعني الجار ما خلاش جار يركب منظومة بالسقف إلا لما يركب للجار لصاحب الشأن بالسقف يركب له كمان منظومة، يعني ركب لي وركب لي نفسك، ما لم ما فيش تركيب. إيش نقول على هذا صراحة؟ أنا ما فهمت. فإذا سوى الجار هذا الشيء فهذا صراحة أنا أشوفه كريم، إمكانيته حلوة ولاقى أجر، مقابل أن الشخص الثاني كان في عنده أنانية شوية مهما كان، مش عارفين إيش وضعه، ولكن الله يكون في عون الجميع. إذن أيضا في توفيق بيقول إذا ما كان في ود ومخوة خلوها بزنس، تحتاج سقف جارك وهما تستفيد منه تدفع له إيجار السقف، غير كذا حسد ونذالة. يسلم بيقول إذا كان كل السقف تمليك نفس نظام إنما يحق لكل مالك شقة، هذا جزاء الشقق تعتبر غير مالك لا سقف ولا أراضي. حسني بيقول أيوة والله هناك عدة مشاكل بهذا الخصوص، لا تنفرد فقط في منع الجيران من التركيب ولكن أيضا في المضايقة، وسوف أحاول أن أسدلك بعض المشاكل في قصة ما زالت إلى الآن لم تحل، وهي أن السقف مشترك ولكن دائما صاحب السقف يفتعل المشاكل، أما لأسباب قديمة مثل مشاكل ومحاكمات سابقة أو قد تكون وليدة اللحظة مبنية على مخاوف مثل أنه لم يجد مساحة في المستقبل، أو أسباب بنقول عليها عاطفية ونفسية مثل حسد أو غيرة. وأيضا من المشاكل قيام بعض الجيران بعمل قواعد بدون ألواح فقط للحجز في المستقبل، لما يجيها الخير ربي يفتح عليه يروح يشتري ألواح ومنظومة، يعني بيركب الألواح من غير ما يجيب القواعد الألواح، بيركب عفوا القواعد الحديدية من غير الألواح، لما ربي يفتح عليه لما ربي يفتح عليه والله أعلم بعد كم، بس بيحجز أهم شيء مساحته، فيسوي هنا مشاكل كبيرة. غير المشاكل أيضا أنه بعض الجيران ربي يفتح عليهم يأخذ مساحة كبيرة جدا ويركب منظومة زائدة حتى عن حاجته بس عشان يملك القدرة ويريد التمتع بكامل الرفاهية، وأيضا مش بالضرورة أنه يعمل كذا ويأخذ مساحة حق 4 شقق. فهذه من المشاكل اللي البعض ما يملكش القدرة على عمل ألواح مثل الغير، وأيضا اللحام وغيرها، فيعمل قواعد السقف مباشرة يعني على حجر أو أشياء بسيطة، فتجي المنظومات اللي هي على ألواح تحجب الشمس، اللي عفوا المنظومات اللي تجي على قواعد شمسية مرتفعة تحجب الشمس عن البقية اللي موجودة في الأرض، فهذا كله مشاكل بيعاني منها كثير من الناس حول هذا الموضوع. رازية برضو تقول نحن سقفنا والجيران كسروا الألواح علينا، العلم هم بعيد من نحن بس كذا حسد وغيرة. أحمد سالم بيقول إذا ما في مجال بالسطح يعملوا بالجوانب، ومهندسين أنظمة الطاقة الشمسية عندهم خبرة بهذا المجال، وأكيد بيقولوا للشخص يناسب ولا ما يناسب بالجوانب. أما إذا في مجال بالسطح وصاحب العمارة أو الجيران رافضين فأحسن له يبحث له على مكان أفضل والجار قبل الدار، في ناس مش قادرة إنها تنتقل. فمعنا أيضا كثير من المشاكل خلينا نقول عليها. وئام بتقول خالتي كبيرة بالسن وتقريبا بعمر السبعينات وعاملة قلب أو عملية قلب مفتوح وعندها سكر وضغط والبيت حقها ملك بس عمارة من بيوت الشيخ. المهم سنة اللي فاتت كانت تشتي بنتها تفعل للوح واحد مرضاش اللي حقه آخر دور لأنه السقف حقه مرضاش، رجعت تحتهم في كشك عامل ورشة حق سيارات فقال لها بفعل لك اللوح فوق حقي فوق حق الدكان، والسنة دي حما زايد فيشتي يركبوا لها منظومة نهار بس مكانه بالسقف، فصاحب السقف برضو مرضى شرقة عاد قارتهم بالعمارة اللي قبالها قالت لها حطيهم عندي، يعني لو تعرفي حوالي يعني زي ما تعرفوا حوافي الشيخ السكة اللي قبالهم دائما فيها ألواح وفي ناس خسروا وائرات وإلى آخره. في بعض البيوت عماير كبيرة وسكان كثير وصاحب السقف ما رضاش إلا لكل شقة فقط لوح واحد، أما كمنظومة ممنوع جدا. في البداية واحد من الأخوان ما رضاش إنه نطلع لوح، بعدين أخوه قال لا حرام كل واحد طلع لوح، وهم شلوا الجهة الثانية ركبوا منظومة، يعني في مصالح على حقد على شوية عجين بين الناس للأسف، الله يكون في العون. معنا أيضا أحد البنات قالت شوفي نحن قريبا كان سقفنا في بوشمسيات حق العمارة اللي جنبنا لأنهم خشب والعمارة تعبانة فما يقدروا يفعلوا، فعملوا في حقنا العمارة وعملوا الشمسيات والديشات وإلى آخره، الشمسية أو الطاقة الشمسية حقهم على أعمدة طويلة رفعناها عشان الشمس، المهم من كثرة الدغدغ على السقف والحمل والمطر لما يجي يرجع يتسرب لنا لداخل للبيت للأسف، فما عملناش أي حل ولا عملوا أي حل لأنه مش متوفر فلوس عشان أفعل حل للسقف، والجيران عارفين بالوضع بس ما حد قال لنحنا حاجة، ونحنا جيران وعشرة وغير إنه الجيران من الأهل برضو، المهم أبي رفض يتكلم أو يقول لهم حاجة لكده، أعتقد البعض يرفض عشان حالة السقف زي ما قال الأستاذ أحمد إنه الضرر لك والاستفادة للجميع، يعني أنا بكون مؤدبة بالناس بقول لك والله تعال ركب عندي وإلى آخره بس أنت ما فيش. فطبعا المشاكل كثيرة جدا جدا لكن للأسف الوقت قليل جدا جدا، فاضل معنا دقيقة واحدة للأسف، فبالتالي بنقول يا ترى السقف أو السطح لمن يا ترى؟ في الخلاصة وبالخلاصة بالأخير نقول في الظروف الحالية التي تعيشها عدن أصبحت الطاقة الشمسية بالنسبة لكثير من الأسر حاجة أساسية وليست خيارا إضافيا، وبينما يملك مالك العقار أو العقار عفوا حقوقا قانونية على ممتلكاته فإن العرف المجتمعي والاعتبارات الإنسانية يدفعان نحو إيجاد حلول توافقية تضمن حق السكان في الحصول على مصدر كهرباء بديل. مع مستمعينا الأعزاء رأيكم يهمنا، في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم، تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-99-99 أو 780-299-33. عدنية FM نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة، وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي،
7: مستشفى الرياض الدولي
6: يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات،
7: بأحدث التقنيات،
6: وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر،
7: لا تنتظر،
6: تطمن على قلبك،
7: تطمن على قلبك.
6: في مستشفى الرياضة، حياتك بأمان،
7: بأمان،
6: وقلبك،
7: وقلبك
6: في أياد أمينة،
7: في أياد أمينة.
6: خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة،
7: في مستشفى الرياضة
6: الدولي،
7: الدولي.
6: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي،
7: مستشفى الرياضة الدولي.
6: الرعاية الكاملة،
7: الرعاية الكاملة.
8: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
9: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة، وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
9: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
8: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
9: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
8: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
9: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
8: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
9: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
10: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
11: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
12: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
14: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: عدنية اف ام تقدم المسلسل المصري بنات ذوات، بطولة انعام سلوسة وكريم عفيفي.
1: طمنيني يا سعدية، في ايه؟
2: الله، ما فيش، ازيك؟ عاملة ايه؟
1: يا ستي ازيك، عاملة ايه؟
2: الحمد لله.
1: اصلي رسالتك على الواتساب انك عايزاني ومن غير ما اقول لاهلك، بصراحة قلقتني وغوشتني.
2: ايه وغوشتني دي؟
1: انا عارف بقى. المهم قوليلي، في حد ضحك عليكي؟
2: انت بتقول ايه يا سامح؟
1: طب انت ضحكت على حد؟ قصدي يعني حد عكسك ضايقك؟
2: لا.
1: نمتي وقمتي لقيتي نفسك ناسية المذاكرة اللي ذاكرتيها والعيشة واللي عايشينها؟
2: يا عم لا، لسه الامتحانات.
1: امال في ايه يا سعدية؟ في ايه يا بنت شلبي؟
2: في واد هنا في الجامعة عمال يعكسني في الرايحة والجاية.
1: الندل السافل الجبان اللي بيفهم. ما هو بصراحة سعدية عنده حق، انت اصلا عيلة كلها حلويات، الاميرة نحسة والاميرة بهانة.
2: والاميرة سعدية.
1: ماشي يا ستي، والاميرة سعدية. ها قوليلي بقى، فين الواد ده علشان اوقفه عند حده؟
2: ما هو لما يشوفك معاي هيبطل يعكسني، وانا بقى هقول انك خطيبي.
1: ايه؟ مين؟ خطيبك؟
2: ايه، هو انت الطول؟
1: نعم.
2: قصدي هو انت مرتبط ولا متجوز؟
1: لا يا ستي، بس
2: مفيش بس، تعال هنتصور كمان مع بعض سيلفي.
1: تعالي يلا. عارفة انت اول ما بعتيلي الرسالة انا قلت ايه؟ انا قلت اكيد عايزة تشحت مني فلوس.
2: لا مستورة يا سامح.
1: طب ما تشوفي لي معاكي باكو. قصدي يعني عموما لو عوزتي اي حاجة بيكلميني.
2: انت لازم كل يوم تعدي علي يا سامح.
1: ايه؟ كل يوم؟
2: قصدي كل ما تبقى فاضي. ماشي؟
1: ماشي يا سعدية، ماشي.
3: انت اللي فيه ايه يا احمد؟ كل ده في اسكندرية؟ انت نسيت ان عندك شغل؟
4: لا ما نسيتش يا ستي ولا حاجة، بس موضوع اللوحة الاثرية ونقلها المتحف اللوفر واخدين كل وقتي، بس خلاص خلاص هانت.
3: الاستاذ كاظم الجرحي شايط ودايما بيسأل عليك وبيفكر يرفدك.
4: لا لا، ده انا ما صدقت اشتغلت في اكبر شركة في مصر. ولا انت عايز احمد باشا زهدي يبقى اي كلام؟
3: فاهمة فاهمة، لازم طبعا تشرف الأسرة العلوية وتعالى لفوق لفوق.
4: سقف السما سقف السما.
3: بس انت وحشتنا والله يا ابو حميد، ليك وحشة بجد.
4: ما تشوفيش وحش، انا عندي هنا كل الجمال اللي في الدنيا.
3: عايز اجيلك بقى انا وجمانة رحلة للقصر.
4: تعالي يا ستي. يا سلام.
3: طب ماشي اوكي، خلي بالك من نفسك. يلا سلام
4: سلام.

0: بقولك ايه يا جمانة، مش كنا عاوزين نطلع رحلة سوا مع بعض؟
1: ايوه يا باكينام، انا نفسي في كده قوي.
0: طيب وايه رأيك بقى، يلا بينا نطلع رحلة لقصر السلام لك في المنتزه
1: اسكندرية عند احمد زهدي.
0: بالظبط، ده بيقول ان في لوحة اثرية هتتنقل لمتحف اللوفر في باريس، واللي هيتجوزها احمد هتبقى اميرة على العالم كله يا ستي.
1: اوه فانتاستيك. طيب انا موافقة جدا، نجيب العصابة ونروح له القصر.
0: المهم هيستقبلنا في القصر ولا لا؟
1: يبقى لازم نتصل بيه ونعرفه ان احنا جايين.

0: بتعملي ايه يا اعتدال؟
1: بتفرج على الصور يا شالبي، كانت حلوة قوي.
2: كانت رحلة حلوة في اسكندرية، واجمل ما فيه السمك.
1: او النبي، ده احنا كلنا شوية سمك.
0: الواد اللي اسمه احمد دي كرمنا قوي في موضوع السمك.
1: ايوه، عشان بيحب بنتك نعسه.
0: ماني عارف يا اعتدال، ما تنسيش اننا قلنا له هنسأل عليه.
1: على فكرة بقى، البت نعسه هي كمان بتحبه.
0: يعني حصل الكونتريست دي، وانا اهم حاجة عندي بنتي.
1: حلاوتك في الكونكت يا شلبي. بس انا سامعة انه امير ومن الاسرة العلوية.
0: طب ودي فيها ايه يا اعتدال؟
1: فيها طبعا يا شلبي، فيها اني خايفة على البت نعسه لا تبقى مجرد زوجة من زوجاته.
0: لا انا مرميش بنتي كده ابدا.
1: ايوه كده، الله ينور عليك. يبقى تفكر معايا، ليه واحد زي ده اي واحده ممكن تتمناه هيجي يتجوز بنتك نعسه المقشفه؟
0: لا يا اعتدال، انا ما اسمحش تقول على بنتي انها مقشفه. نعسه حلوه بس معمصي. معمصي.
1: يا اخويا معمصه من مقشفه مش فارقه. بقول لك ايه، ما تخلينا ناخد اللي من توبنا يا شلبي بدل ما نتعب قدام.
0: يعني الواد بدير هو اللي هينفعها؟
1: اني ما قلتش بدير، بس يبقى جدع مننا كده.
0: مش عارف اقولك ايه يا اعتدال، كده يبقى الكلام مع نعسه.

0: انتي اللي المفروض تبقي مراته.
1: هاني،
0: هو انتي مش مصدقه نفسك ولا ايه؟
1: لا يا بهان، بس انا مش عايزه افوق من الحلم الجميل ده.
0: والحلم هيبقى اجمل واجمل لما يبقى حقيقه على ارض الواقع.
1: يعني اعمل ايه؟ ها قوليلي اعمل ايه؟
0: تعالي اقولك تعملي ايه يا بنت يا نعسه.

0: هي يا شلبي قلت ايه؟
1: قلت لا اله الا الله
0: محمد رسول الله. جواز بدير ونعسة الشهر اللي جاي،
1: جواز عتريس من فؤاد باطل. باطل
0: باطل، بس ده بدير مش عتريس.
1: فؤاد دي شخصية الأستاذ ثروت أباظي والأستاذ عبد الرحمن رائب نودي.
0: كل شيء بالاختلاف إلا الجواز برضو بالاختلاف، وأنا اتفقت معاك من زمان بدير لنعسة ونعسة لبدير.
1: بس بدير ما بقاش بدير اللي نعرفه، الولد الصغير الطيب بقى شرس عنيد كده.
0: ما هو بيمثل كل الأدوار. أنت ظالم ابن بدير يا شلبي،
1: وأنت مش مقدر بنت نعسة يا شحاتي.
0: يبقى لازم بدير هو اللي يقدرها. موافق؟
1: المهم اللي بنت نعسة تقول عليه.
2: واني بقى مش موافقة يا بدير.
3: هو اللي هنقوله نعيده يا نعسة.
2: يبقى بلاش تقول من أصله.
3: بس أنا بحبك يا بنتي يا نعسة.
2: أنا بقى خلاص ارتبطت رسمي.
3: رسمي ده عند ماما اعتدال.
2: أنت بتغلط في أمي يا بدير؟ ها؟ بتغلط فيه؟
3: لا بغلط في اعتدال. مفيش حد هيتجوزي غير يا نعسة، ولو حد فكر بس يهوب ناحيتك هموته.
2: إيه؟ تموته؟

0: شط الهوى رحنا اسكندرية رمانا الهوى يا دنيا هانية ولالي راضية أحملها بعيني شط اسكندرية.
1: الله صوتك جميل يا أميرة فريدة.
0: أنت أحلى وأجمل أمير أحمد.
1: قوليلي بقى لو اتجوزنا وبقيتي جميلة الجميلات وأميرة العالم كله هتعملي إيه؟
0: هفرح جدا طبعا. عارف يعني إيه أخد لقب أميرة العالم كله؟
1: عارف، أنا أقصد لما نتجوز هنعيش الحياة إزاي؟
0: أهرب من قلبي أروح على فين؟ ليالينا الحلوة في كل مكان مليناها حب إحنا الاتنين وملينا الدنيا أمل تيرارارارارا أمل تيرارارارارا. غني معايا أمير أحمد. أهرب من قلبي أروح على فين؟ ليالينا الحلوة في كل مكان مليناها حب إحنا الاتنين وملينا الدنيا أمل تيرارارارارا أمل تيرارارارارا أمل وحنان.
1: لا ما احنا مش هنقضيها درومي فاصوليا. هتعملي ايه عشان تسعديني؟
0: المفروض انت تعمل كل حاجة عشان تسعدني. نفطر في ألمانيا ونتغدى في فرنسا ونتعشى في إيطاليا بيتزا.
1: هو لسه موضوع الأكل مسيطر عليك يا أميرة فريدة؟
0: الأكل مهم للحياة.
1: احنا بناكل عشان نعيش مش بنعيش عشان ناكل يا أميرة. بقولك يا أميرة فريدة، تعرفي تلعبي كوتشينة؟
0: أكيد أمير أحمد.
1: يبقى تعالي نلعب كوتشينة ولو غلبتيني هتجوزك على طول.
0: انت بتتكلم بجد أمير أحمد؟
1: الحاجات دي ما فيهاش هزار، جد الجد.
0: موافقة.
1: يلا بينا.
0: مجنون أمير أحمد، مجنون كتير.

0: بدر ده مجنون، مجنون يا أحمد، ممكن يعملها.
1: يعمل ايه يا نعس؟
0: يقتلك.
1: يقتلني؟
2: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: يا ويل.
1: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
2: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
3: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونياً عبر تطبيق بيس.
4: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
5: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
1: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
6: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
3: شكراً بيس.
7: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
8: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
5: لون جديد.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
6: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
7: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
6: موزعة لسامسونج وإلجي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
7: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
6: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
7: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
6: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
7: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
6: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
7: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
5: والتكنولوجيا المتطورة.
9: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
10: يلا يا حبابي على طول.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
4: عدنية اف ام
3: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
4: لون جديد.

عدنية اف ام تقدم برنامج السديم في موسمه الاول مع سعيد الجرجاوي.

0: يوم نظر العلماء لصور المريخ الآتية من المركبات الفضائية، عرفوا أن المعلومات اللي تناقلوها عبر مئات السنين تختلف تماماً عن المعلومات اللي كشفت عنها هذه الصور. وبمجرد أن أصبح عند العلماء إجابات شافية عن الأسئلة القديمة اللي كانت تشغلهم، ظهرت أسئلة جديدة على ضوء ما كشفت عنه المعلومات الجديدة. ليش نحن دائما نحاول معرفة الأسرار اللي تتعلق بالمريخ، ونسعى من 50 سنة اللي طافت لكشف آثار وجود الحياة فيه؟ هل قدر الكوكب الأحمر أن يجمع ما بين أمريكا وروسيا بعد ما فرقتهم الحرب الباردة؟ في سنة 1988 وقبل إطلاق الاتحاد السوفيتي مهمتين للمريخ هم فوبوس 1 و2، بدأت أمريكا تشعر بالقلق بعد النجاحات المتكررة للسوفييت في الفضاء. وفي هذه الفترة حاولوا العلماء السوفييت أنهم يقنعون علماء أمريكا أنهم يتعاونون لاستكشاف عناصر الحياة على المريخ، لكن الأمريكان ما قبلوا لأنهم كانوا مركزين على بناء المكوك الفضائي. لكن مع مرور السنين صار البلدين يشعرون بارتفاع كلفة المهمات الفضائية، ووصلوا لقناعة بأن التعاون هو نقطة البداية لإنهاء الصراع، ما من فايدة ولا يليق بأهل العلم. وبدأت تظهر دعوات لتكثيف التعاون الفضائي لوضع خطة لإرسال إنسان إلى المريخ. وبالفعل بدأ التعاون بين روسيا وأمريكا في المريخ بداية سنة 1989، يوم قدمت ناسا صور جمعتها مركبات مارينر وفايكينغ لسطح الكوكب الأحمر لمساعدة الروس على اختيار أنسب المواقع لإرسال روبوت إلى المريخ. وكانت الخطة السوفيتية تستهدف تنفيذ هذه المهمة في سنة 1994 عشان تبحث على أدلة عن وجود الحياة على المريخ. تخيلوا أن بالرغم من الحماس الأمريكي الروسي لكشف كوكب المريخ، إلا أن هناك فترة استمرت 12 سنة من دون ما تم إرسال مسبار إلى الكوكب الأحمر. هذه الفترة استمرت من سنة 1975 عند إطلاق فايكينغ 1 و2 حتى سنة 1988 عند إطلاق مركبتين لدراسة قمر المريخ فوبوس، وحملت هاتان المركبتان نفس الاسم فوبوس 1 و2، وكان المفروض أنهم ينفذون رحلة مدتها 200 يوم عشان يوصلون للقمر الأكبر للمريخ. في أواخر فبراير 1989 تم الإطلاق بالمواعيد المحددة، وكانت هذه المهمات باعتقاد السوفييت خطوة مهمة على طريق كشف أسرار المريخ. إلا أن هذه الآمال تبددت يوم توقف فوبوس 1 عن العمل بسبب خطأ في نقل التعليمات من الأرض، مما جعل الألواح الشمسية تتجه بشكل معاكس للشمس، وهذا سبب نفاذ الطاقة. أما فوبوس 2 فشلت بسبب عطل في عقل المسبار، وهكذا قدر لهذا المشروع اللي صممت له أجهزة دقيقة أن يتحول إلى فشل.
1: في 3 أسئلة شغلت علماء الأجيال السابقة وما لقوا إجابات شافية عنها طوال هذه السنوات، إلا أن تدفق أجيال الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية بعث آمال عند العلماء من جديد لمحاولة البحث عن وسيلة جديدة تجاوب عن هذه الأسئلة اللي تتصل حلقاتها وكأنها تدور حول محور واحد، وهي كم عمر الكون ومتى وكيف كانت نشأته؟ ما هو أصل الحياة فيه ومتى وكيف بدأت؟ هل هناك حياة ذكية فوق كوكب غير الأرض؟ كل هذه الأسئلة كانت تتصاعد كل ما وضعت خطة مشروع فضائي، لأن كشف غموض هذا الكون المجهول كان هدفا رئيسيا للعلم منذ الوجود. عادة يوم نتكلم عن حياة في كواكب ثانية دائما نفكر بالمريخ اللي له تاريخ طويل مع محاولات استكشاف الحياة على سطحه، وهذه المحاولات لها محطات كثيرة مش فقط في الفضاء بل على الأرض أيضا.
0: وواحدة من هذه المحطات كانت في سنة 1995 يوم أعلنت العالمة مونيكا جرادي الباحثة في متحف التاريخ الطبيعي في لندن إن نتاج الأبحاث اللي أجريت على قطعة صخرية نيزكية أوضحت ما يشير إلى وجود مواد عضوية مركبة فيها، وإن من المرجح إن هذه الصخور أتت من المريخ. واعتقد حينها العلماء إن الحياة على الكوكب الأحمر محتملة، لأن هناك دلائل قوية على أن الماء كان موجود عليه، وكذلك ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين والأمونيا. ولهذا فلا يستبعد أن تكون الحياة وجدت على هذا الكوكب داخل صخوره وليس فوق تربته.
1: طبعا هذا الإعلان ما سلم وقتها من انتقادات العلماء والمختصين، وأهم سؤال كان كيف ممكن توجد دلائل للحياة في هذه النيازك اللي قطعت مسافات طويلة في الفضاء؟ ولكن سنة بعد هذا الإعلان كتب أحد علماء ناسا مادة في مجلة ساينس ذكر فيها أن النيازك قدمت دلائل على الحياة في المريخ، وذلك بعد دراسة نيزك لقوه في منطقة القطب الجنوبي في سنة 1984.
0: وحتى الإعلان الأمريكي ما سلم من انتقادات المشككين وأسئلتهم، شو هو الدليل على أن النيزك أتى من المريخ؟ ليش ما احترقت مظاهر الحياة البدائية في النيزك أثناء رحلته الطويلة إلى الأرض؟ الجواب تم اكتشافه بعدين يوم عثر العلماء على مجموعة أحيائية اسمها إكستريموفايلز، تقدر تعيش وتتطور بظروف مناخية قاسية مثل الأماكن الخالية من الهواء أو في درجات الحرارة المرتفعة جداً.
1: وفي المقابل وقفوا علماء مع هذا الاكتشاف ودافعوا عنه، ومن بينهم العالم كارل سيغن اللي عرض صور للكرة الأرضية تم التقاطها عبر الأقمار الاصطناعية من ارتفاع 500 كيلومتر على العلماء المتشككين، وسألهم إن كان أي واحد منهم يقدر يأكد من مشاهدة هذه الصور على وجود الحياة على كوكبنا، وطبعا ما حد جاوبه. وعلى أثر هذا التحدي المقنع خرجت بعض الصحف بعناوين ضخمة تقول هل توجد حياة على الأرض؟ العلماء ما يأسوا يوم من استكشاف هذا الكوكب المثير، وما بتتوقف جهودهم خاصة فرضية وجود الحياة على سطحه. بعد سنوات طويلة من الدراسة والبعثات الآلية ما زال المريخ لغز محير. هناك العديد من البعثات تواصل البحث عن أجوبة لأسئلة علمية، وهي هل كانت الحياة عليه في الماضي البعيد؟ هل الحياة ممكنة على هذا الكوكب الأحمر؟ سؤال وجود الحياة على المريخ وجه سعي البشرية لاستكشافه، ولذلك نحن دائما نسمعه يتكرر كل مرة. ولكن مع كل هذه الدراسات نحن وين وصلنا؟ شو هي الإجابات اللي نحن حصلنا عليها؟ رحلتنا إلى المريخ مستمرة والمحطات كثيرة،

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: FM من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة والطمأنينة.

0: الثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
1: مستشفى الريادة الدولية.
0: سبب شفاؤك.
1: سبب شفاؤك.
0: بإذن الله.
1: بإذن الله.
0: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 في جانب 91. مستشفى الريادة الدولية.
1: مستشفى الريادة الدولية.
0: الرعاية الكاملة.
1: الرعاية الكاملة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
0: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية.
1: ولكل هدف حكاية.
0: إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الوداعة الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
2: نحن نوفر لك الراحة
1: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: سبب شفاؤك،
2: سبب شفاؤك
1: بإذن الله.
2: بإذن الله.
1: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد الإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
1: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
0: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
1: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
0: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
1: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
0: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
1: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
0: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
1: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
2: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
6: عدنية FM.

0: سبب.
1: أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عدنية FM تقدم البرنامج الديني أحاديث في العقيدة والسلوك مع الدكتور أبو زيد مكي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حياكم الله معاشر المشاهدين والمشاهدات في برنامج أحاديث في العقيدة والسلوك، وعنوان هذه الحلقة القرب القلبي والبدني من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام الترمذي في سننه بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قال: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال صلى الله عليه وسلم: المتكبرون. أيها الأحبة في الله، هذا الحديث حديث عجيب ومؤثر ومرغب، وفي الوقت ذاته يعني مفزع. أن الترتيب يوم القيامة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس، من رزقه الله جل جلاله بدخول الجنة، كيف سيكون ترتيب الناس في الجلوس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يجتمعون به؟ يأتي الإنسان مسرع يريد أن يجلس في أقرب مكان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيصد ويقال له: لا، هذا ليس مكانك. ما السبب؟ لماذا ليس هذا مكانه؟ جاء مبكرا. لا، أنت لست من أهل الأخلاق الحسنة. يرتب الناس، انظروا يا إخوان، ترتيب الناس يوم القيامة في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون لا بالنسب، ولا يكون بالطول وبالشكل، ولا يكون بالمال، ولا يكون بحسب حسن الخلق. يرتب الناس يوم القيامة في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يكون ترتيبهم بحسب حسن أخلاقهم. يأتي صاحب الخلق الحسن يريد أن يجلس فيجد المكان ممتلئ، فيقال له: أنت تعال تعال، أنت تقدم، أنت تكون قريب من النبي صلى الله عليه وسلم لكونك من أهل الأخلاق الحسن. سبحان الله، هذا ترتيب يتعلق بالبدن. الترتيب المتعلق بالقلب، من هم أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ من هم أحب الناس؟ الذين كانوا من أهل الأخلاق الحسنة. ومن هم وإن كانوا مسلمين ودخلوا الجنة لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبغضهم، لا يحبهم صلى الله عليه وسلم، من هم ودخلوا الجنة؟ دخلوا الجنة لكنهم كانوا من أهل الأخلاق من أهل الأخلاق السيئة، لذلك كان لهم يعني ذلك البعد من النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية القلب ومن ناحية البدن. فيا أيها الأحبة في الله، والله لو لم يكن في الكلام عن الاهتمام بحسن الخلق والتنفير من سوء الخلق، لو لم يكن إلا هذا الحديث لكفى به. من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريد أن يكون قريبا، يكون مجلسه قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الطريق، حسن الخلق. والذي لا يريد، يحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يريد أن يكون بعيدا عنه قلبا وبدنا، يبتعد عن سوء الخلق. أيها الأحبة في الله، ما معنى حسن الخلق؟ حسن الخلق معناه أن تكف أذاك عن الناس، وأن تبذل لهم معروفك، أن تبذل لهم المعروف وتكف عنهم الأذى. حسن الخلق مع الناس أن تلقى الناس بوجه

وجوههم طلق، أن تبتسم في وجوههم وأن تبذل لهم المعروف. حسن الخلق مع الناس أن تحترمهم وتترك الاحتقار لهم، ولذلك قال المتفيقون المتكبرون. فحسن الخلق هو الاحترام وترك الاستكبار، حسن الخلق هو الصدق وترك الكذب، حسن الخلق هو أن تعدل مع الناس وتترك ظلمهم. هذا هو حسن الخلق مع الناس، أن تواليهم وتقف معهم وتزيل عنهم مظالمهم وتترك يعني الإهمال لهم، وكأن شأنهم لا يعنيك، لا يعنيك. هذه مشكلة يا أخوان. قواعد حسن الخلق في ديننا الإسلامي يمكن أن تستنبط من هذا الحديث، بعكس ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. فيكون قواعد حسن الخلق أن تظهر للناس الاحترام، ولا تظهر أنك متكبر عليهم، أن تظهر لهم احترامك، وتبحث عن وسائل إظهار الاحترام كالابتسام وكالسلام عليهم، إفشاء السلام والابتسام والهدايا والزيارة والوقوف معهم في محنهم في المناسبة في الأفراح وفي الأحزان، أن تقف معهم. هذا من إظهار الاحترام. من كذلك من قواعد حسن الخلق طيب المعاشرة، تعاشرهم فتعفو عن زلاتهم وتسامحهم وتجلس معهم بطيب معشر، كذلك تطيب كلامك معهم بالكلام الطيب، تسمعهم الكلام الطيب النصيحة الطيبة الصدق في الكلام، وتترك السب والاستهزاء والسخرية ونحو ذلك. ويا أيها الأحبة في الله، ليحذر الإنسان من سوء الخلق. من أعجب ما يعني استوقف الإنسان عندما يقرأ قول الله سبحانه وتعالى في سورة الماعون: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. يا الله، أرأيت الذي يكذب بالدين، بالدين يعني يوم القيامة، يوم الحساب والجزاء. ما هي أبرز صفات المكذب باليوم الآخر؟ يجعل الله سبحانه وتعالى أبرز صفات سوء الخلق، لا سيما مع من لا يرجو الانتفاع منهم في هذه الدنيا وهو لا يؤمن باليوم الآخر، وبالتالي سيكون خلقه سيء معهم. اليتامى والمساكين، في غالب الناس أن هذا اليتيم ليس لديه أب يأتي فيشكرك، وهذا المسكين يعني لا يتوقع أنه سيغتني في القريب العاجل، وبالتالي هذا الرجل كان سيء الخلق لا سيما مع اليتامى والمساكين. فجعل الله سبحانه وتعالى من أبرز الصفات التي يعرف بها المكذب باليوم الآخر، ما هي أبرز صفاته؟ أبرز صفات المكذب باليوم الآخر أنه سيء الخلق. ثم يقول: رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. شوف، هذه الآيات تتحدث عن أناس ظاهرهم الصلاح فيما يظهر للناس، ولكن باطنهم سيء، باطنهم سيء. ما هي أبرز العلامات التي تدل على فساد بواطنهم رغم ما يظهر للناس من صلاحهم؟ قال: ويمنعون الماعون. يمنعون المعونة عمن يستحقها رغم عدم تضررهم بدفعها له.

أنهم أعلم من الناس، وعندما يتحدثون يخرجون كلاما بذيئا يؤذي الناس، يبذو يؤذيهم كلام بذيء يضرهم يضايقهم. فهذا سيء الخلق. سيء الخلق هو الذي يعني خبث قلبه وفسد لسانه وساء معشره، هذا سيء الخلق. وسيء الخلق له عذاب عظيم عند الله جل جلاله. خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ما السبب يا الله؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، فسد العقيدة، ولا يحض على طعام المسكين. سيء الخلق. فيا أيها الأحبة في الله، لحسن الخلق مكانة عظيمة في ديننا الإسلامي. يكفي في إظهار هذه المكانة القرب من النبي صلى الله عليه وسلم قلبا وبدنا. وسوء الخلق له يعني من يعني عذاب عظيم عند الله جل جلاله. ويكفي في التنفير منه أنك تكون من أبعد الناس قلبا وبدنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. أسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم من أهل الأخلاق الحسنة، وأن يجنبنا سيئها. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781 296 111. ثروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
2: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
1: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
2: إذن أحسنت الاختيار.
3: بنك الأمل لتمويل الأصغر. بنكم لا بنك له.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية.fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
1: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام،
0: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية FM 88.9، عدنية FM لون جديد.

ويا مساء الخير ويا مساء العافية على كل الناس الحلوة اللي بتابعنا على عدنية FM 88.9. نحييكم من عدنية FM لكل الناس اللي بتستمع لنا من كل مكان، في كل بيت وفي كل حارة وفي كل باص وكل سيارة ومن كل منطقة داخل وخارج عدن. أحييكم، معكم سمية سمير من استراحة الظهيرة. نعود لكم دائما في أحلى البرامج وأحلى المواضيع في عدنية FM، نكون الأقرب لكم دائما في كل المواضيع اللي بتهمكم وكل اللحظات اللي بنناقشها وبنعيشها سوا في عدنية FM 88.9، منبر المحبة والعطاء. أحبائنا اللي بيستمعوا لنا وبيتابعونا عبر البث المباشر، أهلا وسهلا فيكم، وأيضا حابين أنكم تكونوا معنا دائما على الأثير، وأيضا باتصالاتكم ومشاركاتكم معنا تحية لكم من القلب إلى القلب، وأيضا أدعكم أن تتصلوا فينا وتشاركونا على رقمنا التالية 77468-99-99، وأكرر 77468-99-99، وأيضا على الأرضي 02-8-5-1-8-8-8-8 02-8-5-1-8-8-8. عدنية FM دائما معكم، ونرحبكم مجددا في برنامج استراحة الظهيرة. طبعا تتعدد المواضيع والأشياء وتتجدد حتى وإن تكررنا في نقاشها، ولكن في أشياء كثير، تفاصيل كثير بتتكرر معنا، عشان كذا اليوم بنتكلم عن شيء دائما موجود معنا ونتحدث عنه دائما، ولكن دائما تتجدد فيه الشكاوي والتفاصيل. أي نعم نعيش نفس المعاناة، أي نعم نتكلم فيها دائما وسنويا، ولكن دائما ما تتجدد معنا تفاصيلها ومعاناتها. في اليوم موضوعنا اليوم يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن التحديات والمعاناة اللي بنواجهها في فصل الصيف. فيا ترى يا هل ترى إيش هي معاناتك أنت يلي تسمعني الآن أو أنت يلي بتشاهدني الآن في فصل الصيف؟ كهرباء، طاقة شمسية، عمل، نوم، مرض، تعب، ما هي المعاناة؟ المعاناة تتجدد وتختلف من شخص لآخر ومن فئة للأخرى، فلكل شخص معاناته في هذا الفصل أو فصل الصيف، ولكل شخص أشياء بتحصل له في هذا الصيف للأسف الشديد، إن كانت مادية أو معنوية، إن كانت خسائر أو مكاسب. إيش اللي أنت بتجنيه من فصل الصيف؟ إحنا نتكلم اليوم عن المعاناة والتحديات، بينما يمكن يكون في ناس لهم رأي آخر أو مصالح أخرى أو مكاسب أخرى، الله أعلم. إن كنت من هذه الفئة أو من الفئة الأخرى، اتصل فينا على 77-468-99-99 أو عبر الأرض 02-8-5-1-8-8-8، وقول لنا إيش المعاناة أو إيش المكاسب كمان إذا عندك مكاسب في فصل الصيف. خلونا نتعرف على بعضنا البعض أو نعرف بعضنا البعض على المعاناة والمكاسب. يمكن تكون إلهام لشخص، أمل لشخص، يمكن تكون في حل من آخر يعطيك هو، لكن خلونا نتشارك الرأي مع بعض. خلونا نتكلم عن أسباب ارتفاع فصل أو عفوا أسباب ارتفاع درجة الحرارة في هذا الصيف. طبعا إحنا في كل سنة بنشوف درجة الحرارة بتزيد أكثر وأكثر عن السنة الماضية، فدايما بنقول الله الحمد السنة مرة متعب، أبوي كيف بنسوي؟ طبعا نتكلم بالعدني ها. فبالتالي يجي فصل الشتاء فيقول لك الله السنة هذه البرد زايد وحلو، فيا ترى كيف بيكون الحماء؟ نفرح بفصل الشتاء وبنفس الوقت نخاف،
نخاف جدا نقول ما دام انه الشتاء او البرد كذا الله يستر كيف بيكون الحمام، الله يستر ايش بنسوي. وفعلا هذه السنه الحر ودرجه الحراره لا تطاق فعليا، لدرجه انه في ناس تقفل اشغالها ما تشتغلش، في ناس تاجز، في ناس اصبحت في مشاكل، في عندها قصور في العمل، فبالتالي يؤدي الى تدهور اشياء اخرى في حياتها، فتتفاقم المشاكل اكثر واكثر واكثر للاسف الشديد.

0: وفي ناس ما تقدر، وهذا اللي اليوم احنا نشي نتكلم عليه. معنا الأستاذ أحمد، بنشوف ايش بيقول لنا الأستاذ أحمد حول هذا الموضوع. أستاذ أحمد أنا لسه برد عليك وانت كملت الاتصال، يا ريت تتصل علينا مرة أخرى، أنا لسه كنت بركب التوصيلة عشان أرد عليك. إذن والله اتصل مرة أخرى. يا هلا وسهلا أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، أستاذ أحمد، أستاذ أحمد معايا؟ ألو أستاذ أحمد؟ ألو مرحبا، ألو مرحبا، ألو أستاذ أحمد أنت معانا؟ ألو. للأسف شديد مش عارفة إيش فيها. طيب نشوف سالي معنا هنا، سالي تواصل معنا إن شاء الله الاتصال يمسك معنا. ألو مرحبا،
1: يسعد مساك يا
0: هلا وسهلا بسالي، كيف حالك يا سالي؟
1: الحمد لله تمام، أنت كيفك؟
0: الحمد لله الله يعطيك العافية إن شاء الله، أخبارك؟
1: تمام الحمد لله، سمع أصواتك وأكيد إحنا بخير.
0: الله يعطيك العافية، كيف الحر عندكم في تعز يا سالي؟
1: والله الحر يعني حرارة قوية، تحس الصيف بكل المناطق أحسه بعض أحيانا.
0: أنكم أنتم في تعز يقولوا إنه الحرارة شوية أهدأ ولا زينا؟ أيوة.
1: لا أكيد ما فيش زي أذان، أذان مناطق الساحلية أو الحديدة لها أتعب يعني، عند أخلنا نكون نقول إنه مضاعفين يعني بعد صراحة، بس إنه مع الزحام السكان كذا في فرق شو ما بين المدينة وما بين الريف.
0: صحيح بالريف صراحة يعني جدا الجو بارد وجميل، يعني أكثر من شخص لسه مش راضي ينزل من الريف، عكس في المدينة في حرارة قوية يقول، دائما يقول ممكن مع الزحام السكان.
1: أكيد يعني الناس إن يعني ما دام نتنقل بين بلاد الريف ما بين نتنقل بين المدينة والريف إنه في فرق كثير، يعني بالذات عند إحنا معنا وتشوف البيوت يا سامي متفارقة، أول شيء نكون إحنا كذا مرتفعين عن الوادي فيضرب الهواء يضرب الريح، في زخات مطر أو إحنا إنه في ضيف وهكذا. فالآن سؤالك بحد ذاته إنه التحديات التي نواجهها بالصيف، صح؟
0: نعم أيوة، إيش هي المعاناة اللي أنتم بتعانوها دائما في فصل الصيف أو إيش التحديات؟
1: أول شيء درجة الحرارة هذا بالأول والأخير، تحسينها فقدان التركيز يا سمية بعض أحيان، الشعور كمان بجفاف المياه في بعض المناطق، كثرة المشاكل ما بين المياه والكهرباء، يعني معاناة المواطن بحد ذاته
0: هذه مشكلة كبيرة وأساسية في كل مكان. أيوة
1: فعلا. أكيد يعني هذا الهم، خلينا نقول بالأول والأخير لو حين موجودات يعني تحس إنه المواطن نوعاً يكون مرتاح شوية نفسياً مع كثر الحالات السوية تواجدهم، هذا خلينا نقول إنه مش متعب، وهذا من أهم حقوق المواطن، بس إن إحنا ما نفهمك أصلاً.
0: صحيح.
1: أفضل الأمور أيوة، إحنا دائماً نقول لهم إذا ما تقولش نتمني، إحنا خلينا نطبقها على أرض الواقع، هذا التمني ما بديش لليوم ولا بكرة ولا تكون يعني حبل على ورق، خلونا نطبقها على أرض الواقع، من جس نتمني هذه السنة والجاية لو ما نموت يعني، ونحن من جس نتمني والله يعني أنا ما اتفقش مع ذلك اللي متتمني، أنا حتى لو ما في مقابلة مع شخص ما قلناش تكون شكرا تمني، لا أطبق أرض الواقع.
0: في حياتك أنت إيش اللي سويتي عشان تحلي بعض التحديات اللي أنت واجهتيها؟
1: مثل يعني الشخص قضي
0: أيوة، أنت حياتك الشخصية المعاناة اللي أنت عانيتيها في فصل الصيف، إيش الحلول اللي أنت سويتيها عشان تحدي منها أو تحدي من هذه التحديات؟
1: شوفي أول شيء نحن يعني خلينا نكون واقعين إنه ما مكان هذه أشياء من ربنا، مثلا تغير الطقس الحرارة وكذا، بس إحنا إيش الحاجة اللي نحن نصنعها بحد ذاتنا.
0: صحيح.
1: يعني من جد مثلا أنا يا زميلة مثلا أنا جان الآن أنا صايح وكذا وكسب خاطر الناس ومدري إيش السبب درجة الحرارة، ما نقاش ما يصير شيء كذا،
0: خلاص أقول لك أنا حمي أنا ضبحان أنا ما مش طايق نفسي الدنيا حالي. أنا في سكري وضغط أنا مش طايق نفسي خلاص، تحملونا

0: لا والله لا يا سمي، أنا جاهز ذات بالذات بهذه المواقع، بالذات هذه الحالات اللي كذا صدق أن تكون فيه والأمور طبيعية، ولذخرت يعني مع الشمس ونكتب على الشمس قصايا نتبع درجة الحرارة. فالأشياء اللي أنا بستمتع فيها يا سمي إنه مثلا أنا مثلا متنقلة من الريف والمدينة، فأخذ الأشياء المميزة بتكون شو إنه مهما كان يعني روحانية كذا، يعني مهما كان إنه في أشياء حاجة حلوة تميز نحنا أو شخصيا، بس إني مثلا أطايح ولا ذا وأقول لا لدرجة الحرارة لا والله ما
1: فردية يا سهل. يعني في ناس كذا، بس تدري أكبر معاناة عندكم أنتم في تعز تدري إيش؟ الشمس حقكم تسود، سامحوني
0: تسود.
1: أيوة تسود بالواحد، نطلع بيض ننزل من عندكم سمر مكوسين صراحة. عكس شمس صنعاء، شمس صنعاء تبيض يعني يعني أنا من الناس اللي يطلعوا صنعاء يبيضوا. عندكم في تعز للأسف الشديد الشمس عندكم الله يعينكم، هذه معاناة كبيرة لازم تلاقوا لها حال يا أصحاب تعز.
0: بصي يا سمي والله جيت أفكر راح أنا ما قدرت أتخيل أقول إذا الحين أشياء تسود الأشياء تبيض الأشياء السوداوية، بس إيش سود البيض؟
1: الله فوارق فوارق فوارق، هي فوارق للأشخاص.
0: ألو
1: أيوة أسمعك يا حبيبي. ألو تسمعيني سالي؟ إذا سالي ظهر انقطع شيء من عندها اتصال. طب ناخذ اتصال آخر ويا ربي يمسك معانا وراح الاتصال. بنحاول نحن نتواصل مع بعض الناس اللي تواصلوا معانا، يا ربي يمسك. ألو مرحبا، ألو مرحبا، ألو أستاذ أحمد، أستاذ أحمد الصوت أنا مش عارفة هل من عندنا ولا من عندك، مع أننا أنا شابكة كل شيء. ألو أستاذ أحمد، أستاذ أحمد، ألو
2: ألو أنا سمعك تمام.
1: أخيرا أخيرا كيف حالك أستاذ أحمد؟ مساء الفل، لنا لقاء آخر مع أستاذ أحمد.
2: سهلين كمان يا مرحبتين.
1: يا أهلا وسهلا فيك، كيف حالك؟
2: تحية لإلك.
1: الله يحييك.
2: وتحية لإلك ثاني حق الإخراج.
1: الله يعطيك العافية.
2: تحية للطاقم، تحية للمشتركين، يبعث لكم الصحة والمصاري.
1: آمين يا رب.
2: ما وياك قولي
1: آمين وياك. طيب يلا ولا على وياك وياك وياك وياك وياك خمسة وياك.
2: شكرا سمية شكرا.
1: الله يعطيك العافية.
2: الله يخليك شكرا.
1: والله سعيدة جدا بتواصلكم المستمع معنا.
2: نحاول نكسر المعانا نحن بقدر ما نستطيع.
1: لا كفاية الضحكة حقك يا أستاذ أحمد، يعدي من المعاناة كثير.
2: طيب اسمعين
1: اتفضل.
2: بس غيري لي حق أستاذ أحمد.
1: ايش ايش عم أحمد؟
2: بلا أستاذ.
1: طيب ولا ايش نقول لك ولا عليك؟
2: انا اسره واحده احمد صافي حافقه
1: اللعيبه
2: رزق.
1: ابشر ابشر ابشر من عيني هاي قبل هاي. شو بدك؟
2: شوفي
1: اتفضل.
2: انا ما الصوت يروح يجي
1: والله مش عارفه، يمكن الشبكه او ما ادري ايش. انا ايش
2: مع الحمايه برضه
1: مع الحمايه معانا معانا برضه
2: معانا. شوفي اول حاجه نحن بالنسبه للصيف معانا يعني بنقول من صبح الله لا المغرب
1: نعم
2: 12 ساعة، بس 12 ساعة بنخفف قليل عن الحماء، مش كله فوق وفوق ونرزع.
1: كيف بنخفف؟
2: ها؟
1: كيف بنخفف؟
2: يعني نحن بالنسبة لنا من الصباح بنقول إلى الساعة 6 المغرب أول حاجة ما تقدرش تتحرك نائيا.
1: أكيد
2: ما تقدر تأكل، ما تقدر تنام، ما تقدر تشتغل، ما تقدر تتحرك، صعب صعب.
1: صح صح. حما
2: من كل جنب
1: داخل
2: البيت، حما برا، حما فين بتروح عاد؟
1: الجسم يفرز كمية سوائل بحيث ان احنا نرهق، ما نقدرش عاد نشتغل او ننتج اي مجهود.
2: صعب صعب، ما تقدرش ما تقدرش تتحرك. احنا بنعوض في الليل.
1: ايوه
2: بنعوض في الليل ممكن.
1: طب الجهات الاخرى تقول لك انا ماليش دخل، تعال شغل.
2: الله ما طرحنا نوبة، انا شي نوبة الليل.
1: كلنا نمشي نوبة
2: الليل للصباح،
1: كلنا نمشي نوبة الليل، فيما بعد بيقول لك الطرف الآخر هيا من بيروح نوبة الصباح.
2: شفتي في دول الخليج اللي درجات حرارتهم تطلع فوق الأربعين،
1: معهم مكيفات دخلت السيارة ودخلت الشوارع، معهم مكيفات كل مكان،
2: حرارة مرتفعة. نحن ما نحصلش النوم، كيف يجي يشتغل لك هذا؟ النوم أنا محصلوش، الماء بارد محصلوش، الأكل شهية مع الدومة، كيف بسوي لك أنا؟
1: يبقى
2: الله معك، أنا شو إجازة؟ ستة شهور، ستة
1: الدنيا توقف، الدنيا توقف وخلاص 6 شهور احنا اجازه والدنيا توقف، يجي البرد بنشتغل. اقول لك 6 شهور نجلس واقفين تمام، نوقف الدنيا و6 شهور نشتغل
2: وندخل في سبات عميق.
1: يا ريت لو في كذا، لو الدنيا بالسهالة كذا. الله يعطيك العافية والله.
2: كل المشكلات كهرباء
1: صحيح،
2: أقل شيء
1: أهم مشكلة
2: 4 ساعات برا فعلا، نروح البيت نلاقي ما يبارد، نلاقي نقدر ننام، نرقد يعني، نقدر ناكل، نقدر، لكن كله سبب الكهرباء.
1: نعم، هي المعاناة الأساسية، هي المعاناة أنه يزيد ساعات الانقطاع بالكهرباء.
2: أيوة، شكوا علينا، ودع للصيف القادم، ودع للصيف القادم. ما حد لنا إيش من الصيف القادم بعد 10 سنين 100 سنة.
1: بلقينا إن شاء الله بناكل تفاح.
2: تحياتي لك يا سمية، شكرا جزيلا، مع السلامة.
1: الله يعطيك العافية أستاذ أحمد، شكرا لك وعلى تواصلك معنا. طبعا معنا أستاذة منى، وإن شاء الله نلحق مع الأستاذة منى الاتصال، لأنه فاضل 4 دقائق بنروح، أو 3 دقائق بنروح على الإعلان. ألو مرحبا أستاذة منى، أستاذة منى، ألو مرحبا أستاذة منى، ألو، ما يمسكش معنا أستاذة منى. ألو أستاذة منى، طيب إحنا بعد الفاصل بنحاول نتواصل مع أستاذة منى، مش عارفة إيش الإشكالية. خلونا نروح فاصل قصير نرجع لكم، ولكن قبل ذلك كما ذكرنا بعض المعاناة اللي بيعانوها بعض، أو مش بعض، كل الناس اللي بتعانيها في فصل الصيف، وارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير جدا جدا. فزي ما نقول هذه الارتفاع يكون في سببها تغيرات مناخية عالمية، تأثير الاحتباس الحراري، وأيضا الناتج عن زيادة انبعاثات الغازات، وإضافة إلى العوامل المحلية زي التوسع العمراني والعمراني وقلة المساحات الخضراء. فعلا ده اللي حاصل أساسا، وأيضا الفرق بين الطقس اليومي والمناخ الطويل المدى. لا ننساش أنه في عوامل أيضا بيئية، عوامل إحنا إنسانية بشرية خلقت بسببنا نحنا، أدت إلى ارتفاع درجة الحرارة. فلذلك يصبح في زيادة في درجة الحرارة، وفي فصل الصيف نختنق بشكل كبير جدا جدا جدا. الازدحام السكاني، المباني الكثيرة، يعني انت لو تيجي تشوف عدن كيف كانت زمان، رغم انها في درجة حرارة ولكن كان في هواء، كانوا الناس بيناموا في السطوح عادي. الان لما تيجي تقول انا بنام بالسطوح، ما تقدرش نهائيا. ليش؟ لانه ما فيش حتى هواء، ما فيش هفهفة هفهفة عليك، في اللي نامس أو بعوض زي ما نقول. فبالتالي ليش؟ أنه زمان كانت المباني متوسعة، تقدر يدخل أو يقدر يدخل الهواء من كل مكان، كان في تخطيط عمراني صحيح. فالآن عكس، الآن في عشوائية كثيرة. الآن لما تيجي تلفت ما تشوفش على الجبل، عكس زمان تلاقي هنا في بيت هنا في بيت، في تخطيط عشان يكون في دخول للهواء للبيوت للناس. فعشان كذا هنا ده يعتبر سبب من الأسباب، غير الغازات والدخاخين والمصانع والسيارات وإلى آخره، واللي درسناه وثقب الأوزون وإلى آخره، ده سبب في ازدياد الحرارة أو درجة الحرارة. بنكمل كلامنا معاكم ولكن بعد الفاصل، خليكم معنا 88.9 في عدنية اف ام ام احمد، والرقم الاتصال فينا والاستاذة منى، ان شاء الله بنتواصل فيكم بعد الفاصل الاعلان. كونوا معنا على عدنية اف ام، استراحة الظهيرة، وفي موضوع اليوم ما يكمل الا بوجود محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع اعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
3: عدنية اف ام
1: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
3: لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: وعدنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة مرة أخرى على برنامجكم استراحة الظهيرة اللي بنتابع معكم فيه وبنستقبل اتصالاتكم. معنا اتصال من أم أحمد ونشوف ونقول ألو. مرحبا أم أحمد، كيف حالك؟ أم أحمد، أم أحمد، أم أحمد تسمعيني؟
1: ايوه معك.
0: يا اهلا وسهلا، كيف حالك؟ كيف حالك ام احمد؟
1: الحمد لله. من معي؟
0: معك سمية سمير.
1: ها؟
0: سمية.
1: سمية كيف حالك؟
0: الحمد لله، كيف حالك ام احمد؟
1: والله الحمد لله.
0: الله يعطيك العافية.
1: ايوه
0: دحين
1: شو كتبوا يعني هم نزلوا بال يعني مشهد الدول العربية نص يعني الشمالي الكرة الكرة الأرضية الكرة الأرضية يعني اليوم يعني الشمس بتكون حمى. يعني زايد.
0: نعم.
1: فهمتك؟ على مدار يعني هذا الشكل وبعدين بيقتلب يعني بيقتلب الجو.
0: نعم.
1: يعني النهار بيكون طويل. أيوة يعني بالهذا يعني هو حماة سبحان الله قدر الحماة بكل بلاد
0: صحيح.
1: أيوة بس نحنا يا بنتي كمان نحنا في معانا نحنا الكهرباء اللي هي تتعب نحنا
0: ولا
1: قدر هو سبحان الله رب العالمين يعني طارح يعني كل شيء في مقدار تهمني.
0: نعم.
1: لكن بني آدم هو اللي يعذب نحنا في الدنيا هذه، لكن إن شاء الله بنحصله بالآخرة.
0: اللهم آمين.
1: يعني هو يقول لك الواحد الحماء يعني هذا الحين نهار يقول لك يتعامل طول الشمس على مدار السرطان، فما يشهد الصيف جنوبي انقلاب الشتوي في اليوم نفسه بأقصر النهار وطول الليل، يعني النهار بيكون في بيجين نهار قصير والليل طويل، بيجين الليل طويل والنهار قصير، فهمتي؟
0: أيوه.
1: أيوة هكذا يعني هذه اللي دحين هذه اللي يعني الصيف هذا سبحان الله مع أنه يقول لك في مناخ عالمي في مناخ هذه كلها بتي من هذه البلاوي اللي صنعوا لنا الحروب حق الحروب هي هذه اللي تسبب لنا نحن هنا في عدن مع أنه شوفي بنايات بدون تخطيط بدون الجبال يعني ملوها يعني الفراغات ملوها يعني كيف بتحصلي هواء ما فيش هواء
0: صحيح.
1: يعني بعدين لما يبنوا بيت جنب بيت يعني ما فيش مثلا مساحة فراغ يعني حق طريق حق رصيف لا تراق يعني تخرجي من ذا البيت لا ذا البيت يعني هي هذه لما يكون ما فيش تخطيط شو يعني زمان كيف كانت البيوت كانت يعني منظمة
0: صح هذا اللي حكيناه قبل الفاصل انه فعلا أيوة. كان في تنظيم للمباني
1: وطريق وبعدين يعني ما بين البيت والبيت يعني مسافة بينهم يعني مش كذا بالهذا دحين حتى المسافة الرصيف فعلوا النحواش يعني ما عاد في شيء بتي هذه والسقوف ما كان اول يعني ما حد يقدر يبني مثلا لأن الحافة هذه دورين خلاص ما حد يقدر وسقف يعني الناس تنام فيه الحين يعني أنت مثلا أنت بيتك عادك ما بنتي وش أو اللي جنبك بنا بالضبط ما حد يقدر عادي ينام
0: صح.
1: في السقوف
0: صحيح
1: فهمتي؟ أيوة هي هذه يعني لأن التخطيط راح من بلادنا إحنا
0: نعم.
1: يعني بشكل عام المخطط العمراني راح بالخالص يعني ما فيش مخطط حتى الوحدة السكنية لما يبنوا الجديدة هذه برضو بدون مخطط عمراني فهمتي؟ أيوة شفتي كيف يعني شوفي الوحدة السكنية اللي ابتنت يعني من قبل الحين حوش بحوش بحوش يعني تشوفي مع تشوفي المبنى اللي ابتنى الوحدة السكنية هذه يعني زي عمر المختار زي الوحدة السكنية زي ريني زي
0: عبد العزيز
1: راحت ملامحك
0: صحيح
1: أيوة لكن نحن نقول يعني على الأقل لو بنوا دحين يعني في مساحة عندنا فارغة كبيرة يعني يبنوا بها بمخطط يعني النظام حقنا الأولي يعني مساحة رصيف وطريق وبيت بعد من بيت لأنك أنت بتجي تشتي تفكي طاقة تشتي تفكي باب تشتي يعني ما يكون تجي تفكي على لقف جارك ما يستويش هذا يعني تفكي طاقة أو
0: صحيح.
1: تفكي باب تهمني
0: صحيح
1: ايوه نحن بهذه المخططات الجديده اذا هم مثلا يبنوا لازم يبنوا مخططات يعني عمرانيه صحيحه
0: صحيح.
1: تهمني
0: نعم.
1: هذا نتمنى منهم هكذا لان البلاد ما تستحمل الحماء يعني وغلق الكهرباء ما شاء الله يعني غلقت ما نقص يعني والحمد لله على كل حال يا بنتي نقول الحمد لله على كل حال ربنا كتب لنا هذا ونتقبل ما اعطانا الله
0: ونعم بالله الله يعطيك العافيه
1: شكرا الله يعطيك العافيه
0: ومعنا اتصال آخر خلونا نشوف أستاذة منى معانا منقول ألو مرحبا أستاذة منى
2: يا مساء الخير
0: مساء الفل والعافية كيف حالك؟
2: الله يسلم حالك، منورة سمية وحياك.
0: يعطيك العافية، وحشتي نحن أستاذة منى، كيفك؟
2: الله يحفظك، وأنت أكثر لك وحشة ومنورة، ولكل المستمعين وطاقم العمل لكم ألف تحية عدنية.
0: أهلا وسهلا، نورتي نحن. أنا فرحانة بسمع صوتك مجددا والله.
2: أسعدني كمان أنا كذلك، الله يحفظك.
0: تفضل أستاذة منى، ما هي معاناتك أو التحديات اللي بتواجهك في فصل الصيف؟
2: أكيد بأي فرد في المجتمع وخاصة في عدن، والدرجة الحرارة اللي تحدثت عنها، المشاكل اللي نواجهها، لكن على الأقل يا سمية بنحاول بالقدر اللي نستطيع أن نحن كبشر، البيئة اللي حولنا هي بتخلق من رب السماء، سواء كانت جبال شمس أشياء ما نقدر، هذه قدر الله، بس نحن كبشر نحن من نتصرف ومن يكون لنا عقول أن نحن نسعى جاهدين على تخفيف المعاناة هذه والتحديات. يمكن على المستوى الشخصي أحاول أنه مثلا أخلق جو بيئي نظيف في البيت، أشرب الماء بكثرة، اللبس المناسب لدرجة الحرارة عندنا في عدن، أحاول أخفف من القلق والتوتر بقدر ما أستطيع، لأنه الحمى لما أنت تضيق ما تغيرش حاجة، لكن لما تجي تقلق وتعصب وتتوتر نفسك تخلق يعني جو عصبي وحالة من القلق والتوتر فوق الحالة اللي أنت فيها من حولك، وتعطي كمان طاقة سلبية من اللي حولك، سواء كنت في البيت أو في العمل. مع الأسف نحن مضطرين أحيانا في بعض المرافق الحكومية أنك تروح في أز حالات الصيف هذه، وانت تعرفي المشاكل اللي بنواجهها من الكهرباء، من كل الموجودين، يعني كل الأشياء الموجودة، إلى جانب مع الأسف التلوث البيئي اللي بيزيد حدة درجة الحرارة ومشاكلها، وجود المواطير هذه اللي موجودة، الزحمة السكانية، عدم الوعي البيئي والصحي والمجتمعي الموجود عندنا في عدن مع الأسف، واللي ذكرتوا أنتم المستمعين هذا الحاصل نفاقم من التحديات، لكن لابد أن احنا نخلق احنا كمجتمع بيئة صحية، نحاول نحن نرجع زي زمان، بأنه نحاول نروح مثلا البحر يوم معين حتى نغير من نفسيتنا شيء بسيط، يعني لو بالحاجة البسيطة نحاول نزرع أشجار خاصة اللي معهم أحواش، يعني هذه رسالة لهم، رش المياه في أماكن يعني قريبة من البيت، يحاول قدر ما استطيع الواحد أن يخفف عليه درجة الحرارة، لأنه هذه حاجة من رب السماء ما نقدرش نغيرها. وأما مسألة الكهرباء هذه مسألة يعني أعلى مننا وأكبر مننا، ما نقدرش نغير فيها بيوم وليلة، تحتاج دراسة تنظيم زي ما ذكرت أم أحمد، يعني أم أحمد ذكرت على تخطيط المدينة وما تخطيط المدينة، نفس الشيء الكهرباء محتاجة لتخطيط وتنظيم من جهات يعني حكومية صح، علشان نقدر يعني نواجه هذه التحديات. وأخيرا يا سمية، أتمنى السعادة والخير للكل، وإن شاء الله يكون الوعي الصحي والمجتمعي موجود عند الناس، لأنه في أشياء مش بيدنا والله العظيم.
0: ونعم بالله ونعم بالله.
2: شكرا جزيلا حبيبتي،
0: لكم العافية، وربنا لا يحرمنا من مشاركتك معنا دائما أم أحمد، الله يعطيك العافية يا رب. إذا مستمعينا الكرام، كما استمعنا لبعض المتابعين معنا والمستمعين لبعض المعاناة وما هي الأسباب لخلق هذه المعاناة، أيضا في متابعين أو مستمعين بيتواصلوا معنا، أتمنى أيضا تواصل معنا مجددا للاستماع إلى معاناتكم، وأيضا لمشاركتنا بعض المعاناة وما الذي واجهته معنا. أيضا اتصال، نقول ألو مرحبا. ألو مرحبا.
3: مرحبا. ألو يا مساء الخير عليك يا سمية.
0: هلا أم حمزة، يا حيا، كيف حالك؟
3: حيا كيف حالك؟ الله يحييك حبيبي، حيا وسهلا.
0: أهلا وسهلا فيك.
3: الله يعافيك إن شاء الله، تحياتي لك وللمتصلين كلهم.
0: آمين يا حبيبتي، أهلا وسهلا.
3: اللي اتصلوا تحياتي.
0: الله يعطيك العافية، الله يحييك.
3: وطبعا اللي ما بقدرش أضيفه خليه ضافنا، يعني بس أنا إنسانة شتوية صراحة، أنا مواليد نوفمبر.
0: من ما يحبش يعني الشتاء؟ من ما يحبش الشتاء؟ ومن ما يحبش الشتاء؟
3: لا لا، بس بالذات لما تكون أنت مواليدك شتوية خلاص ما أعرفش أتعايش.
0: صحيح.
3: بالصيف. يعني بالصيف الآن شوفيني حرمت الخارجة. ليه أكثر من شهر أني مخرجش.
0: حتى بالمساء ما تخرج.
3: لو في حاجة ضرورية. أنا إنسانة صاحبة سكر، أضيق بسرعة. أنا معتكفة.
0: أوكي.
3: يعني من صدق والله ما خرجش، الكل يسأل عليا، الكل أني كان كل خميس. الكل يدريبين كنت أروح عند أهل أختي وقد أنا جلس ونتسامر لما أقدر، ما قدرتش حما ما قدرتش. وبعدين لما تروحي عند حد البطارية تكمل على طفي مروحة يطفي ضوء، عرفتي كيف؟
0: أيوة، يستوي في مواقف محرجة ومتعبة.
3: أيوة يعني أنت قديك، أيوة يعني البلاد دي الواحد يالله يحافظ على بطاريته وعلى الطاقة اللي معه المشحونة، يخليها لولا في الليل على الأقل،
0: يعني خلاص بالحمل نقول يعني ما حد يجي نحن ولا نشي نروح عندها،
3: ما حد يزور. إيه والله العظيم يعني
0: خلوا حمى
3: ومنه أيوة أنا من الناس اللي شوفيني أول عن نصحة مرات سكر طبعا.
0: كيف الحمد
3: الله يحفظك يا حبيبي. الماء هذا والتلج ده ضروري ضروري. بدأت كده أشرب عصائر عصائر نسيت نفسي أني ويز السكر يومين أني ارتفع عندي السكر. بس أدور كده حاجات تلج حاجات باردة. أيوة والناس هذول اللي لما تكلمت خالة أم أحمد وتكلمت السادة منى وغيره على دون البنايات يعني ما كانش من أيام بريطانيا وبعد ما كانش الناس أيوة ما كانش عبط أو غباء منهم إنه يخلوا ما بين دي العمارة وعمارة دي المسافة.
0: لكن في تنظيم لكن فعلا في المباني والعقارات
3: كان في تنظيم ما كانش من أيوة مش من غباء ولا من عبط يعني.
0: طب عفوا أنا بقاطعك أنا شفت حاجة في فرق ما بيننا وما بين الحضرموت في المكلة يعني رغم أنه كمان درجة الحرارة عندهم عالية ولكن في برود في هفتها هواء لما كنت أطلع فلما تيجي تشوفي ليش تلاقي حقهم شوارع مفتوحة وفي تنظيم في الهواء يدخل من كل مكان عكس عندنا في عشوائية في المباني.
3: أيوة أيوة كبيرة. أنا مثلا شوفيني جلست في البصرة بالعراق 5 سنين يعني سبحان الله الحر حقهم انجزاء جلد ويطلع جلد بس كانت لأن كبيرة مفتوحة مش عماير كانت زلل. أيوة التنظيم حقهم هذا لأن صحراء كبيرة كان فيلا بس كان ما بين فيلا وفيلا مسافة ومساحة كان فيه يدخل هواء حتى لا هو هواء كهر نحن نقول له كاوي.
0: أيوة بس فيه
3: الآن أيوة الآن هنا نحن البحر شل نصف البلاد والجبل شل النصف الثاني وبقينا نحن بالوسط
0: نحن اللي شلينا كل الأمصاص يا أم حمزة.
3: أيوة نحن بقينا بالوسط
0: حتى البحر ما سيبنا ليش حاله ولا جبل أيوة. سيبنا حتى المعابر ما سيبنا ليش حاله ولا سيبنا مكان.
3: بلاش أقول لك يعني نحن معصورين ما بين بحر وجبل
0: نعم
3: وزادت البنايات وضيقت علينا.
0: أي والله فعلا
3: الله بس قد نحن قد كده على يعني ما بخرجش أني إلا للحاجات المهمة جدا إذا في معي حاجة بعد العشاء عادة تكون سيارة مرأي يعني تحت ما خرجش ورقولي لا نتعب بالحماية سمية
0: الله بيعطيك العافية
3: أتعب نفسيا إن شاء الله. نفسيا وصياحيا وكل شيء شو بتلاقيني أصيح كذا من بطرة تعبانة تعبانة أني بالصيف
0: طبيعي مع السكر والتعب
3: الدعاوي عندي مستمرة الدعاوينا بالحكومة
0: أيوة تمام عادي عادي يلا
3: لا لا قدر الحكومة
0: لا لا لا اللي على السبب ما علينا
3: أيوة اللي خلانا احنا بهذه المأساة والله
0: ولا لي دخل
3: ما سمعتيش انا تكلمت ما عرفت
0: انا ماليش دخل
3: حبيبي تحياتي لك للمستمعين
0: الله يعافيك يا رب ان شاء الله محرمنا من وجودك معنا تحياتي الله يعطيك العافية أم حمزة وكل المتصلين اللي بيتواصلوا معنا أيضا وأتمنى أيضا اللي كان يتصل معنا من قبل إنه يتواصل معنا مرة أخرى لأنه زعلانة لأنه عليه إنه أنا رديت على رقم من الأرقام وقلت له بعد الفاصل الآن الرقم كل ما يتواصل معنا للأسف وإحنا معنا اتصال آخر. إذن خلونا نروح لنقطة أخرى ونقول يا ترى إيش هي التأثيرات اللي بتكون على الصحة العامة والفئات الأكثر عرضة لهذا الخطر ولناقش دائما المخاطر الصحية المرتبطة بالحرة أو شديد الحرارة زي الجفاف زي ما قلنا والإجهاد الحراري ضربات الشمس أيضا كبار السن دائما بيتأثروا بهذا الشيء زي ما ذكرت أم حمزة وغيرهم والأطفال العمال أيضا اللي يشتغلوا في الأماكن المكشوفة زي أصحاب المباني عمال اللي بيشتغلوا في الأماكن في الشوارع في اللي في جهد زي عمال نظافة عمال البناء السباكة المجاري يربي سواق الباص سواق الباص الناس اللي بيشتغل في جهد كبير مش في مكاتب أيضا صحاب الأفرام في المخابز هذول الناس يعني الله يكون في عونهم فعليا وكثير من الأعمال. معنا اتصال نقول أستاذ محمد أهلا وسهلا أستاذ محمد فضل راح للأسف شديد. إذن زي ما قلنا بيأثر كثير على الناس اللي بتشتغل في أشغال مجهدة معرضة للشمس مباشرة أو أماكن مكشوفة أو شديدة الحرارة أو أماكن حتى مغلقة وتكون شديدة الحرارة. معنا اتصال قول ألو مرحبا أستاذ محمد. ألو أستاذ محمد
4: الخير
0: يا مساء الخير والعافية عليك يا أهلا وسهلا الحمد لله.
4: أول تحية من واحدة مريضة الآن هنا جمن حاولت تنظف لنا صعدة صيدية تعورت سريع حاولت تنظف لك خطفة طلابة بزاقة صيدية تعالي معذورة هنا جمن من الخلوعة.
0: أيوة أعرفها الله يعطيها العافية يا رب إن شاء الله.
4: بلغتها قلت لها خلاص شكرا بعد بلغة حياتك
0: الله يعطيها العافية يا رب تحياتي
4: ما الموضوع جميل تكلمت عنه. تكلم ناس كثيرا أقدم من حمزة ومن مش عارف من محمد، لكن بعدين فقطين بعض تكلموا عن العشوائيات وتكلموا عن البناء الكرير، لكن باقي حاجتين أيضا كانت في عدن جميلة. كنا في عدن رفع الشعار وقص شجرة ورعاها تكون مدينتنا جميلة. كان الأشجار منتشرة في عدن في الطرقات حجم الوزارات حتى في عدن بالبيوت أو البلكونات، أنا كنت عندي بلكون شجرة بالبلكون كان الشعار يرتفع الجو
0: الهواء ترطيب.
4: لا شكرا. الفترة الأخيرة يا سمية اتخذها أما حطب نتيجة الكهرباء ونقطع الكهرباء أو هذا اللاجئين يجوا الماء يجوا يصبون على اللقفاء غطياتهم كذا كسروها. فهذه الأشياء لها فائدة كبيرة في عدن، أرجو من الناس أن يعيدوا قرص هذه الأشياء مثلت حاجة كبيرة يعني. حتى مريم ذا ولا يقول حاجة شيء جميل أن تكون في الطرقات تكون في البيوت كيف تعكس الجو جميل كذا على الأقل. الشيء الثاني أن التخطيط في حالة في عدن غير جيدة، أنشال البيارات هذه كل من حضر

0: شكرا.
1: الله يعطيك العافية أستاذ محمد فضل، يا رب إن شاء الله تكون دائما متواجد معنا وصوتك ما يغيب عن إذاعتنا يا رب، واقتراحاتك الجميلة. ومعنا ومعكم بيكون اتصال آخر من نجمة، منقول ألو نجمة كيف حالك؟
2: يا حية وسهلة بسمية.
1: الله يحييك حبيبتي، كيف أمورك؟ كيف صحتك؟
2: الحمد لله. شخباركم؟ ماما عفوا على التأخير يا سمية، لأني والله أختي حصل معي توفى أخي قبل فترة ما بش تواصل معاكم.
1: الله يعطيك العافية والصبر يا رب، عظم الله أجركم من عدنية FM.
2: الله يعطيك العافية. بالنسبة لموضوع اليوم
1: آخر الأحزان يا رب، تفضلي.
2: صراحة لا والله لا، لأن استغفر الله العظيم يعني كل سنة صح نجي حال كذا شديد،
1: صحيح،
2: بس مش كمان هذه السنة والله العظيم صدقنا ان احنا قاسين في بعض قعار، رغم انه يعني بيوتنا مش مزدحمة كما عدن.
1: ايوه انتم ما شاء الله عندكم في هوا نوعا ما
2: هوا، وبعدين احنا يعني في عندنا يعني ما يعني اسمه مكان، اذا انت حابه تخرجي في مزارع، في يعني مكان ريف، هوا مكان مفتوح
1: نخرج زراعه. ايوه في عندكم عوامل بيئيه جميله تساعد على ترطيب الهواء.
2: ايوه هذه الايام اصبحت يعني صراحه صدق حمى شديده للغايه، مره والله العظيم ان انا قبل فتره يوم ما توفى اخي في تاريخ 1/6 اجت عندنا اختي صاحب ضغط، كما اختي الثانيه اللي عندها ضغط، يعني والله العظيم قلت لو يعني لو جلسوا اكثر من ساعتين ربي كسر، يعني دخل امر طويل. إن أختي كانت تروح على الميت بسبب إيش؟ بسبب الضغط، تخيلي بعدين ما شاء الله بيتنا أيوة يعني بيتنا مزحوم.
1: طيب هل بعد كثرة الناس في غرفة واحدة تزيد الحرارة
2: أيوة بعدين إحنا بيتنا يعني مسقوف بسقف يعني من حديد، من هذا اللي يسموه الزنك. أكيد إنه بيكون عندنا حرمالة.
1: الله يعينكم.
2: والله العظيم إنه بس عشنا عليه على المي والسلك، إنه أصبح حتى الأكل مش قادل أي مذاق.
1: ما خلا ما أنت تشربي مي كثير وتنسد نفسك عن الأكل. إيش
2: ما فيه والله العظيم ما نحن نفسنا يعني أصبحنا نوفر حتى الطرق والمي أكثر من الأكل.
1: أي والله فعلا.
2: والله العظيم إيش هذا الحمس تصلنا شو بقولك حاجة شو حاب عدن ليش؟ لأنهم يعني بنوا مباني عشوائية.
1: فعلا.
2: كمان بيقع على أنفسهم بأنفسهم.
1: صحيح.
2: مجدد إن البريقة لما كنا نروح يعني عند جدتي عمتها الوالدة، وأنا أول كان في مكان خط سمو المجزرة. كنا لما نمشي نوصل بعد حوالي ساعة إلا ربع. الآن الناس ما شاء الله احتلت المجزرة بشكل عام، أصبح حتى الخط قريب، الدنيا كلها بيوت كده وبيوت كده، خلوا خط.
1: خلاص احتلوا كل مكان قد قلناها، ولنو حتى محل
2: مكان. احتلوا المكان بعد ليش من أجا. ثاني بناء من قطع يعني مهندس معماري حاد ينزل معك يخطط في المخطط. لا شوف احنا على ايام زمان لما يغصون اهلنا واشتروا بيوتهم كانوا ما يقدروا يبنوا الا بتخطيط.
1: الا صحيح.
2: لانه ايش قلت هذا دخل بحقي وهذا دخل بحقي،
1: لكن لسلامتك سلامة غيرك. زي دحين نشوف
2: أيوة
1: ايضا
2: أيوة
1: انه ممكن تكون انت مقرسيل، انت ممكن تغطي حاجة، انت ممكن تكون بطريق عام، فممكن انت تتعدي على حق غيرك. فعلا
2: ايوه لان نحن شفنا احنا يعني على مباني يعني على المبنى اللي عندنا احنا ما اهلنا يتكلموا ويشتروا بعدين مش من يعني غريبة من اهل ومننا يعني وداخل نحن ما بش نتجارح، كل واحد شر على حقه. لأن نحن معانا أطفال وكذا، ما أدري يعني بيجوا أطفال كبار وبيصبحوا عيال مزوجين كيف الأولاد؟
1: صحيح.
2: نحن مشان كذا يعني أخذنا يعني تخطيط على بيتنا، لأن أصبحنا محاوصين إيش نصلح، لكن إن شاء الله معوض يلا إن شاء الله اشترينا بقعة على قطعة بعدين يعني أرضية.
1: أيوة.
2: ما شاء الله عملنا ونصها إن شاء الله، لأن مع كل الناس اللي بنصلح حرف متوفى أخي وذا حصلنا الفلوس اللي
1: الله بيعطيكم يعني يا رب الصبر.
2: إنسان كفيف حصل معه حادث سيارة ومصدومين خليه على الله.
1: لا حول الله، ربي يقويكم صبركم إن شاء الله يكون من الجنة يا رب.
2: الله يعطيكم تحياتي لك وتحياتي طاقم الإذاعة.
1: الله يعطيكم
2: العافية. وأقول يعني أوجه رسالة أخيرة أقول الله يعينكم يا أصحاب عدن على الحمى.
1: يعيننا نحن جميعا، الحمى هذه أصبحت مشكلة عامة، ولكن المعاناة الأخرى من بعد الحمى. والله
2: العظيم مفكر إني نزلت من حتة 6 عشان هي عودة عند الدكتورة جيهان تبع مكة عشان العيون. بس على هذا الحمى لا صراحة حياتي أحولي بالحمى.
1: الله يعينك يا رب إن شاء الله وربي يقويك. تعال شوية كده هفيفي معنا وشاركين إحنا المعاناة، مش مشكلة.
2: فين؟
1: في عدن.
2: إيش المكان حقكم من إذاعة؟
1: نحن في 90.
2: أيوة
1: إن شاء الله
2: إن شاء الله شيء كذا عمر إن شاء الله بعدي.
1: أيوة تعالي شاركين حال معانا في لحمة كمان في عدن، مش مشكلة.
2: ان شاء الله. انا بتواصل معك مش

0: أهلا وسهلا حبيبتي، تنورينا. مع
1: يلا
0: السلامة.
1: سلام حياتي. يلا.
0: ومعنا اتصال آخر، نقول ألو. مرحبا.
1: مرحبا. ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة.
1: السلام والرحمة. كيف حالك؟
0: الحمد لله. من معنا؟
1: معك هنا قمون.
0: يا أهلا وسهلا، كيف حالك؟ سلامتك ألف سلام إن شاء الله. من
1: الله يسلمك يا حبيبي. كيف أنت؟
0: الحمد لله.
1: أخباركم؟ تحية لجميع طاقم البرنامج وجميع المتصلين والمستمعين.
0: تحية لك. سلامتك، إيش فيك؟ قالوا تعبانة.
1: نتدلع شوية.
0: عادي، إيش عليك؟ يحق لك
1: عشان الحر. الحر هو اللي دوخنا.
0: يحق لك الدلع برضه.
1: الله يخليك يا حبيبي، بس زلادة على تطيل.
0: ايش سوابك الحر؟ ماله الحمد
1: لله. الحر ايش سوابي؟ عمل لي 4 أكسار بيدي.
0: او يا الله. كيف سلامات؟
1: الله يسلمك. اول مرة السقطة الاولى ب 27 رمضان.
0: نعم.
1: كسرين في العظم وكسر في المفصل حق اليد اليسرى.
0: ايوه.
1: والان نص شهر مرض بنفس اليد، كسر في العظم.
0: لا حول الله.
1: الان مقبسه والبركه بالحما، ما قصرش معي.
0: او اخذ شيء
1: لو اقول لك كل يوم انا قاعده ابكي كانني طفل بالرغم اني حرمه كبيره بالسن. يعني عيب علي اني جلست ابكي؟
0: مش عيب، مش عيب. الالم والتعب يعني بعيد عن اي عمر.
1: انا معك، انا معك، بس الحر، الحر بالثقه ان احنا طبيعي. يعني اصحاب الكهرباء ما فيش رحمه، لا رحمون احنا، لا مسائل، لا الا كهرباء. بالله بربك بعد هذا كله احنا ننتظر انه في امل ترجع الكهرباء؟ لا، زي ما قال عشان ابليس في الجنه ما فيش. الناس قدام على منظومات،
0: خلاص تتوقعين بداوا يستغنوا
1: السوق اشتغل اصلا، تشتغل لليمن بس وحده، ما تشتغلش لاي بلدان ثانيه غير لليمن. صح. تشتغل لهم منظومات والواح. طيب ونحن الذي حالتنا احنا عني مستورين ما
0: نقدرش.
1: والله العظيم لو قلت لك كل يوم انا دمعتي على خدي ابكي من الالم ومن الجبس، انت عارفه ربنا يعني بعد الشر عليك ما يوريك الجبس.
0: الله.
1: الجبس بيدي حرق نار.
0: طبيعي.
1: حار. ايوه نار والله يموت، بس ايش نصلح؟ هذا نحن هكذا باليمن عايشين، يعني الناس ما حد حاسس من احنا ولا لفتت لنا احنا، لا مسائل ولا شيء ولا حاجه، بس الحمد لله. والبناء العشوائي مغلق زي يد الحما من كل مكان. انت ايش تتوقعي بالبناء العشوائي؟ حتى خرجوا للفتبات اللي نحن نمشي فيه الشارع.
0: صحيح.
1: الان لو انت تمري على القلوعه وتلاقي نحن الشيوبه نمر بطريق ممر الضايع، يعني سيارات ممكن تدوفك سياره تقتلك عادي، لان الاماكن المخصصه للمشاة اخذوها البناء العشوائي، اللي خرج جنب الباب، واللي عمل حوش، واللي عمل حق سمكره، واللي عامل حق كباتات مش عارف. طيب فين الجهه المسؤوله؟ فين هذه اداره المرور؟ ما تشوفش، ما تلاحظش. فين المأمور؟ فين المحافظ؟ ولا حد ناظر لنا احنا بعين الرحمه والشفقه، ما فيش. اتكلمت اكثر من مره في الموضوع ده حق يعني السير، لان احنا نسير

الأولى؟ فين هذه إذرة المرور؟ ما تشوفش ما تلاحظش؟ فين المأمور؟ فين المحافظ؟ ولا حد ناظر لنا، احنا بعين الرحمة والشفقة ما فيش. اتكلمت اكثر من مرة في الموضوع ده حق يعني السيد، لان احنا نصير

مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: بدافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الراوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1، واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1، مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: إعلانك معنا، انتشارك مضمون، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

سايدي سيدي تخطيط القرار ما تسي معايا ما يولي اللي كان من دروك انا ورايا الدمار ومع ليام يهدر تايبان.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
3: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
3: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
4: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
5: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
6: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
2: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
7: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
4: شكرا بيس.
0: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد. جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع
5: عدنية FM.

0: المعدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: سنة.
1: عدنية اف ام تقدم البرنامج الديني من اخلاقه تعلمنا مع الدكتور صلاح بن سالم باعثمان.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير البشر أجمعين، محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هل سمعت عن خشبة صماء فارقها النبي صلى الله عليه وسلم فلم تتحمل الفراق، وجعلت تبكي كما يبكي الطفل لفراق أهله وأمه؟ نعم، لقد حدث ذلك منذ قرون من الزمن، فكان معجزة دالة على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، فقالت امرأة من الأنصار أو رجل: يا رسول الله، ألا نجعل لك منبرا؟ قال: إن شئتم. فجعلوا له منبرا، فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه يئن أنين الصبي الذي يسكن. قال: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. لقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الجذع كأنه إنسان وكائن حي، فضمه إليه كما يضم الأب الحاني ولده. يروى أن الحسن البصري رحمه الله كان إذا حدث بحديث حنين الجذع يقول: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. وفي هذا المعنى يقول الشاعر: وفارق جذعا كان يخطب عنده، فأن أنين الأم إذ تجد الفقد يحن إليه الجذع. يا قوم هكذا، أما نحن أولى أن نحن له وجدا؟ إذا كان جذع لم يطق بعد ساعة، فليس وفاء أن نطيق له بعدا. لقد كانت الجمادات تعرفه صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه. وفي هذا يروي الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. وفي ذات المعنى يروي البيهقي من حديث إسماعيل ابن عبد الرحمن السدي الكبير عن عباد ابن عبد الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فخرج في بعض نواحيها، فما استقبله شجر ولا جبل إلا قال: السلام عليك يا رسول الله. وفي رواية: لقد رأيتني أدخل معه الوادي فلا يمر بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله وأنا أسمعه. إن عالم الشجر والحجر غابت قساوته وصلابته، وتحولت أمام النبي صلى الله عليه وسلم إلى إنسانية تفيض حنينا وسلاما ومحبة لحبيب الله ورسوله ومصطفاه. فيا أيها المسلمون، صلوا على من سلم الحجر والشجر عليه، صلوا على من حن جذع إليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. وإلى لقاء متجدد نقف فيه مع مواقف من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 88.9

0: هذه الكائنة الفضائية.
1: إذا وصلتك رسالتي فهذا معناه أنكم بالتأكيد أكثر تطوراً منا نحن الأرضيين، ولعلكم تخططون لزيارتنا إن لم تكونوا قد فعلتم أصلاً كما يظن بعض أصدقائي. على كل حال، لو أردتم زيارتنا فعليكم اتباع بعض الإرشادات لسلامتكم وسلامتنا، لأن العمر ما بعزقه.
2: نحن أصلاً عشان تسلم علينا محتاج لك كتالوج. حتسلم من بعيد ولا حتمد يدك ولا حتبوس وتحضن؟ ولا أقول لك الكوكب حالياً مقضيه تباعد اجتماعي. ركب سماعاتك في أذانك الخضراء الظريفة دي وعمل رايح وسلم على الناس من بعيد وخلاص.
1: مبدئياً كده في حال وصولك إلى الأرض، لو صادفت بشرياً من فصيلة جميلة فعليك أن تبدي حسن نيتك، لأننا في الأرض تعودنا أن نتخيلكم ككائنات عدوانية غازية. شوف، لا أريدك أن تشخصن الموضوع، نحن بحاجة لحسن نية بين بعضنا البعض، لأن وجودنا على الأرض كان بأغلبه حروباً ودماراً للبيئة وجعراس. هذا أنت شفت ثقب اللوزون والتخاشي هنا، ترقاك دخلت منه عشان ما يدقروا لك في الجمارك. المهم، لتثبت حسن النية ما عليك إلا أن تبادر بالتحية، وهو طقس إنساني ابتكرناه لتعزيز الثقة بين البشر. ولكن لحظة، أي تحية ستختار؟ هذه أم هذه أم تلك أم أي واحدة من هؤلاء؟ نعم، الأمر محير بعض الشيء، ولعلك تسأل نفسك لماذا يختلف أمر بسيط كهذا بين سكان كوكب واحد. لذا دعني أشرح لك القاعدة الأساسية حتى لا تتفاجأ. البشر مليئون بالمفارقات يا عابر المجرات. لا ركز معي شوية أمك، عشان أنا ما خليت البشرية دي كلها وقاعد أتكلم من الصباح عشان أجي أقول لي كلمتين وتنسام بعد أول لفة. التحية يا إلياني العزيز، أو المصافحة الحميمية، هي أن تمد يدك الخضراء بأصابعها الثلاث وأن أمد يدي للإمساك بيدك، ثم نهز اليدين بكل ود وحميمية تماما بهذه الطريقة العجيبة. ولكن على ذكر الحميمية، هل تعلم أنها لم تكن الدافع الوحيد للتحية عبر العصور؟ فمثلا وقبل قرون عديدة، حملت جدارية تعود للقرن التاسع قبل الميلاد أحد أقدم صور المصافحة في التاريخ، إذ يظهر فيها الملك الأشوري شلمنصر الثالث مصافحا يد حاكم بابلي لإبرام تحالف معه. المهم، بعد كم قرن كده وتحديدا في القرن الخامس قبل الميلاد، اكتشف بعض الناس في اليونان القديمة أن البعض الآخر من يحملون لهم الضغينة قد يخبئون سكاكين أو أسلحة في أكمامهم، ومن هنا كانت المصافحة في اليونان القديمة دليلاً على السلام. ليس السلام بمعنى المصافحة، وإنما السلام بمعنى أني لا أحمل سكيناً في يدي. لم يكن هذا كافياً فيما يبدو للتأكد من حسن النية، فغالباً كده كان في مواطن روماني مقلق كده قال لك ما يمكن ربط السكينة في ذراعه، فقرر الرومانيون أن تكون المصافحة عن طريق إمساك الساعدين وهزهما بقوة للتأكد من عدم إخفاء سكين في الأكمام. وبالحديث عن أبرز أنواع التحية، ستجدنا دائما نلوح بأيدينا إلى الأعلى عملا بمبدأ أرفع إيدك فوق التفتيش بالزوج، أو بالبلدي كده throw your hands in the air and wave them like you just don't care. يشرفني أن أخبرك أن حتى هذا النوع له قصة ودوافع خلفه، ما إحنا أصلا كوكب بتاع قصص. في أوروبا في القرن الثامن عشر كانت التحية تتمثل في رفع القبعة بين المتلاقيين أو رفع اليدين فقط، ويعود هذا التقليد إلى عادة تاريخية قديمة متمثلة في خلع الشخص خوذته عندما لا يكون هناك خطر قريب. عادت المصافحة بالأيدي مرة أخرى، حيث دفعت الثورة الراديكالية في أوروبا إلى احتكار الطبقية بمختلف أشكالها، بما في ذلك بعض أشكال التحية كرفع القبعة أو الركوع أو انحناء النساء. وعادت المصافحة بالأيدي حيث يمكن لأي شخص مصافحة الآخر بغض النظر عن مكانته الاجتماعية.
3: طبعا أنت قاعد تسمع لي في راديكالية وطبقية وبتهز في راسك ده ساي وأنت ما فاهم حاجة صح؟ ما علينا، لأننا نحن البشر كائنات غريبة جدا، فيجب عليك أن تنتبه جيدا أين ستهبط على كوكبنا الأرضي الجميل.
1: فلو هبطت بسفينتك على جبال التبت سترى واحدة من أغرب عادات التحية، حيث يتصافح الناس بإخراج اللسان لبعضهم البعض، ويرجع ذلك لاعتقادهم بأن الأشخاص ذوي الألسنة الوردية لا يمكن أن يكونوا أشراراً، وذلك باعتبار أن هتلر وموسوليني وستالين كانت ألسنتهم زرقاء. ولكن لو هبطت في منطقة الشرق الأوسط وتحديداً في بلاد الخليج العربي طال عمرك، فستجد بعض أشقائنا هناك يحيون بعضهم بتلامس الأنف، وهو ما يفعله الناس أيضا في نيوزيلندا وجزر بولينيزيا، حيث يرون أن السلام بالأنف والشهيقة في وقت واحد دليل على مشاركة الهواء. عليك الله، شفت الحب ده كيف؟ دعنا نقفز بطبقنا الطائر إلى الجارة الإفريقية زامبيا، حيث ستجد الأمر أكثر سهولة لأن الناس يتصافحون بإبهامهم فقط بطريقة غريبة ولا أحد يعلم من أين أتت. أما إذا تجولت بالمكوك ناحية زيمبابوي ستجد الأمر قد تحول إلى وصلة من التصفيق الجميل، وإذا واصلت لفتك الإفريقية هذه ومررت بالكونغو ستجد أشكالا غريبة من التحية، حيث تتلاقى هناك الجباه بدلا عن الكفوف. تخيل اثنين أصحاب مشتاقين لبعض شديد وتقابلوا. أما عندنا في السودان فقد قررنا المزج بين الكف والكتف بسلام مبتكر، حيث تلمس يد كل فرد كتف الآخر قبل أن تصافحها. فكرة حنينة صح؟ وأما إذا شعر البشر أن نواياك شريرة لا سمح الله يعني، وأنك تضمر عداء، فستضطر هنا أن تقابل جيوش وعساكر كوكبنا أسود المجرة، وستجد بعضهم يؤدي التحية عبر مد يده بزاوية 90 درجة. طبعا ما حتندهش لو قلت لك أنه في قصة وراء الموضوع ده، ما نحن أصلا كوكب بتاع قصص. إذ يشاع أن الملكة فيكتوريا تمت تحيتها ذات يوم بيد متسخة، فأعلنت بعد ذلك أن البحارة البريطانيين يجب أن يؤدوا التحية بأيديهم بزاوية 90 درجة كي لا تظهر راحة الكف المتسخة. لكن بما أنك صديقي أحببت إفريقيا واللف فيها، فدعنا نهبط بسفينتك الفضائية في كينيا ونتركها تستريح قليلا، ولنستقل بالونا طائرا إلى قبائل ماساي البدائية لننظر إليهم وهم يبصقون على بعضهم بكل محبة. يقول لي خايف من السلام باليد؟ أقول آه. بعيدا عن اليد والأنف والكتف، ومع احترامي لكامل أعضاء الجسم، كيف ستحيي شخصا لا تراه بعينك؟ بعد أن نجح ألكسندر غراهام بيل باختراع جهاز الهاتف ليتواصل البشر مع بعضهم عن بعد، احتاج الناس إلى طريقة لبدء التحية عبر هذا الجهاز الجديد. ما هو الناس ما حتهز يدينا في الهواء عشان تسلم على بعض. من هنا أخذ إديسون على عاتقه مهمة تحديد شكل التحية عبر الهاتف ليختار كلمة هلو. وبمناسبة التحية الكلامية، لما لا تستقل سفينتك مجددا وتزورنا في الوطن العربي؟ على الأغلب أول كلمة قد تسمعها ستكون السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، تفضل. لا أريدك أن تقلق إذا هبطت سفينتك بالقرب من أهرامات الجيزة، حيث ستجد من يقترب منك، يقترب منك جدا، يقترب منك خالص ويقول لك ما تجيب بوسة. لا تقلق، لن يأكلك، هي مجرد بوسة. البوسة في اللغة هي القبلة، وهي إحدى صور التحية ذائعة الصيت في العديد من الثقافات. في أوروبا القديمة أرسل القديس بولس تعليماته لتابعيه من الرومان بتحية بعضهم البعض بقبلة مقدسة، لتصبح التحية المشتركة بين المسيحيين الأوائل وجزءا مركزيا من الاحتفالات الكاثوليكية. لكنها لم تتوقف عند هذا الحد عن القبلة، بل انتشرت بين العربي ثم أصبحت أكثر انتشارا مع تنافس الاحتلال الفرنسي والبريطاني للمنطقة العربية. ثم تنوع عدد القبلات بين الدول، مما يضع بعض المسافرين والمهاجرين في مواقف محرجة أحيانا لعدم إدراكهم للأمر. وعشان أنا بهتم بيك وخايف عليك تقوم تتغفل وتحصل لك كوارث، استلم مني كتالوج التقبيل ده. في فلسطين مثلا 4 قبلات، يمين يسار يمين يسار. أما في الشام فتشتهر عادة 3 قبلات على الخد، يمين يسار يمين. وفي مصر فالقبلة تبدأ من جهة اليسار ثم تنتقل لليمين. والطريف أنه في السعودية يختلف التقبيل باختلاف المنطقة، ففي المنطقة الشرقية تكون القبلة عن طريق ملامسة الخد الأيسر فقط ولعدد لا محدود من المرات. أما في المنطقة الوسطى الرياض وضواحيها فتبدأ بالخد الأيسر ثم تنتقل إلى الأيمن، مما قد يسبب حوادث مرورية تقبيلية عندما يلتقي سكان المنطقتين. وفي النهاية عزيزي الإليان، لا تقلق كثيرا من هذه التفاصيل المعقدة. إذا قابلت شخصا غيري وأراد تحيتك أو حتى تقبيلك، فعليك أن تجاريه فقط، افعل مثل ما يفعل، وأهم شيء خذ حذرك من قبائل الماساي. دلوا من قد ضل سبيله علّه يكتشف خباياكم، قد حيرني شأن جلل أفصح عما بنا وياكم، أسألكم عن أمر شائع منتشر بين رعاياكم، أنا للبغض بأن يبقى وقد كثرت طرق تحاياكم، أحضان بين الشبان وقبلات بين صباياكم، ذاك يصافح تلك تعانق مع ذلك تعلو شكاواكم، أمقابل كل مصافحة تقفز أعداد ضحاياكم، أنواع سلام لا تحصى دون حلول لقضاياكم، أهن لو تصغوا لكلامي لوجدتم خير مزاياكم، قال المصطفى أفش سلامي،
3: كيمل الحب ثناياكم.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
5: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
4: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
5: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
4: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
5: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
4: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
5: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
4: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
5: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
7: والتكنولوجيا المتطورة.
8: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
9: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
9: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر
8: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
9: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
8: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
9: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
8: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
9: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
1: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
11: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: وصولك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع. في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100%، من حليب بقار طازج 100%، الرعوي طازج طازج من طازج.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 78-211-7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: 90 مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

بعدا إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.

0: أو عبر الإنترنت على موقعنا adaniya.fm.com واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام،
0: لون جديد في سماء الإذاعة،
1: في سماء الإذاعة.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية،
3: لما تكون صحتك،
4: لما تكون صحتك
3: هي الأولوية،
4: هي الأولوية.
3: للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 في جانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية،
3: الرعاية الكاملة،
4: الرعاية

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: تابع مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1، واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1. مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
3: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
2: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا حمولة الحوالة أقل.
3: إذن أحسنت الاختيار.
4: بنك الأمل لتمويل الأصغر. بنك من لا بنك له.
5: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
8: عدنية اف ام
7: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6:00 مساء، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
4: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
3: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
4: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
4: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
3: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
4: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
3: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
4: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: اختيار ذكي لراحة تدوم.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة، وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
5: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
5: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمان الأكيدة.
5: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير إنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
5: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
7: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
8: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
6: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
8: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
6: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
6: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
8: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
6: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
8: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
6: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: اختيار ذكي لراحة تدوم.
9: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
3: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
4: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
5: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
6: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
2: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
7: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
4: شكرا بيس.
8: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
9: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
11: عدنية
12: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. عدنية.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: لك الشكر
1: مرة واحدة.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
1: مرة

عدنية اف ام تقدم برنامج أسرار مع طارق الحبيب.

أسرار في هذا البرنامج نتكلم عن مواضيع مختلفة، وحرصت فيه أن أتنقل بين واحة وواحة، أتكلم عن الأمور التي عادة لا تطرق في مسائل الحب، وإذا تكلمت عن الأمور المطروقة عادة فإني أحاول أن أتناول بعض الزوايا الخفية لعلنا أن نخدم أسرنا في مجتمعنا العربي الكبير. الحبيب الصامت، من هو الحبيب الصامت؟ الإنسان قد أحب إنسانا آخر مميز في صفاته، حلو في أخلاقه، وكل شيء لاحظت فيه جميلا، لكني بعد الزواج اكتشفت أنه صامت، لا يعبر كثيرا، لا يعبر عن جمالي، ولا يعبر، أو امرأة لا تعبر عن وسامتي، لا يعبر ولا يشكر حينما أفعل أو تفعل شيئا جميلا. ما بال هذا الإنسان وكيف أتعامل معه؟ هي رحلتنا في الدقائق القادمة. هذا الإنسان في طريقته التفكيرية إنسان صامت، لا في بنيته الشخصية ربما هو إنسان صامت، ومن هنا سنحدد أسباب صمته، ثم من خلال تحديد أسباب الصمت نستطيع أن ننطلق في هذه الحياة. رحلتي في الدقائق القادمة سأجعلها تفسيرا للأسباب، ثم أتجه إلى العلاج. الحبيب الصامت ولد بتلك السمة، كما ولد أسمرا أو أبيضا أو أحمر، لا تنتقص سمة الصمت من حبه لزوجته، الأمر فقط يحتاج إلى فهم شخصيته واحتوائها. في بعض الأحيان قد تكون اختلاف اهتمامات الزوجين سببا في انعدام لغة الحوار وسيادة الصمت بينهم، لكن المشكلة الكبرى إذا حدث التجاهل وإهمال مشاعر الطرف الآخر، فذلك أمر سلبي يفقد العلاقة جمالها وتميزها.

0: الحبيب الصامت، ما أسباب صمت الحبيب؟ ما سأسافر معه في الدقائق المقبلة؟ من أسباب صمت الحبيب ليس على الدوام كما تظن بعض النساء أو بعض الرجال مع الحبيبة الصامتة، أنه غضبان علي أو أنه ربما لا يحبني. هذا واحد من الأسباب لا أنكر، لكن هناك أسباب عديدة كان لزاما علينا أن نعرفها. من هذه الأسباب سمات الشخصية. هناك ما تسمى الشخصية الفصيمية، تلك الشخصية تكون باردة المشاعر، تكون انطوائية، تكون قليلة النطق، حتى إذا أعجبها الشيء لا تعبر بمستوى الإعجاب، إنما تعبيرا قليلا. ليست بخيلة مقصرة في مشاعرها، وإنما طريقتها التعبيرية الطبيعية أنها مقتضبة التعبير. من الأسباب للحب الصامت أحيانا اختلاف العمر بين الزوجين، ولذلك ربما الزوجة الصغيرة ترى الزوج كبير السن، ربما هو صامت لأنها نظرت إليه بحيويتها الشخصية فرأته صامتا ولم يكن صامتا، إنما كان بمقاييسها. إذن يجب أن أحدد مقاييس الصمت من عدمه حتى أقرر ذلك الشيء. أحيانا هناك سبب اجتماعي، ربما كان يجب أن تكون صامتا مع المرأة حتى لا تشعر بنقصك، أو ربما تستنقصك المرأة، ولذا علينا أن نفطن إلى هذا البعد الاجتماعي، خصوصا حينما تكون المرأة من مجتمع والزوج من مجتمع آخر، فهي تحاسبه على طبع أبيها وأمها، أو على طبع أبيها وأخيها وخالها وعمها، وهو قد جاء من مجتمع آخر يقتضي معه أن يقدم الحب للمرأة من خلال الصمت أو شخصية السيد كما يقولون. وكل وسيلة من هذا أو كل طريقة من طرق الرجل أو المرأة لها طريقة في التعامل معها. من أسباب الصمت أحيانا أن يكون عارضا وليس أصليا، ولذلك نسأل المرأة أو الرجل أيضا، هل هذا الصمت من بداية الزواج؟ لا، إنما هو من سنتين أو ثلاث. إذن هناك عارض عضوي أو ربما نفسي إذا كان الصمت أمرا مستجدا، قد يكون عارض مرض الكآبة أو أمراض نفسية أخرى. أحيانا لا، ربما عارض عضوي كاضطراب في الهرمونات أو الفيتامينات أو شيء من الأمراض المزمنة تجعل الإنسان مشغولا بعلته وتعبه الجسدي عن التعبير اللفظي ربما بالحب أو غيره. ربما يصمت لأن بعض الناس طريقة إدارته لضغوطه أنه حينما يشعر بضغط نفسي أنه ينكفئ على نفسه، أنه يصمت وأنه لا يعبر. إذن الناس يختلفون في طريقتهم التعبيرية، كل بأسباب مختلفة متعددة. أحيانا هي تعبير عن عدم الرضا عند بعض الأزواج، ولذلك لها طريقة في التعامل. هذه الطريقة ربما يحتاج إلى مراضات متكررة. الزوج غير الرضي يحتاج إلى جرعات قصيرة صغيرة من المراضات المتكررة. بعض الناس تقول المرأة إني انزعجت من مراضاته المتكررة، فأقول إن مراضات متكررة قصيرة هي أقصر في الحقيقة من مراضات غير متكررة لكنها طويلة، كأنه يبيع عليك المراضات بالتقسيط، وهذه طريقة إيجابية تستقبل بها المرأة طبيعة ذلك الزوج الصامت حينما قد تبتلى فيه في يوم من الأيام وهي تريد الزوج الانطلاقي. أحيانا لا، قد يكون الرجل سويا طبيعيا غير صامت، لكن المرأة عندها سمات الشخصية الانطلاقية مثل الشخصية الهستيرية أو الحدية في بعض أحوالها، ولذلك ماذا هذه الشخصية إشكاليتها؟ أنها منطلقة أكثر من الأمر الطبيعي، ولذلك ربما تكون العلة هكذا. ما إشكالية هذه الشخصية؟ أنها ربما تكون منطلقة أكثر من الأمر الطبيعي، وهذه إشكالية هذه الشخصية. إذن في تعاطينا يجب أن نحدد السبب، هل الأمر هذا عارض أم أنه منذ بداية الزواج؟ هل حدث بعد الزواج أو حتى أيام الخطوبة؟ ربما موجود أيام الخطوبة لكن كانت تظن أنه نوع من أنواع الخجل عند الرجل أو المرأة. ثم السؤال أيضا، هل الصمت معي أنا بالذات أيها الزوج أو الزوجة، أو الصمت مع كل البشر؟ إن كان مع كل البشر فهي حالة عامة، ربما عارضة أو دائمة. إن كانت دائمة فهي سمات من سمات الشخصية، وإن كانت عارضة نبحث عن تفسير اجتماعي أو نفسي أو عضوي لها. إذا رأينا كلما اختلف الأسباب ربما كان العلاج مختلفا، ومن هنا تختلف تعاملية المعالجة للحالة الصامتة ذكرا أو أنثى من سبب لآخر.
1: يقولون الحب أعمى، ويقول البعض إن تلك عبارة أو أكثر عبارة أساءت للحب. لا شيء كالحب يفتح العين ويعلم التضحية. الحب أعمى عند البعض، والحب أعلى درجات البصيرة عند البعض. يعتمد ذاك على نوع الحب وعلى نوع شخصية الحبيب والمحبوبة. يقول ابن زريق الشاعر: لا تعذليه فإن العذل يولعه، قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه، جاوزت في لومه حدا أضر به، من حيث قدرت أن اللوم ينفعه، فاستعمل الرفق في تأنيبه بدلا من عذله.

هل ممكن أن يكون الصمت لغة من لغات الحب؟ يكون لغة من لغات الحب حسب ما يرافقه من مشاعر ومن حركات في جسد ذلك الإنسان. إن كان الإنسان صامتا وهو متضجر من الآخر فليس لغة من لغات الحب، إنما لغة من لغات الضيق إن صحت العبارة. أما إن كان الإنسان صامت وهو ينظر بعين الحنية وبعين الرحمة للطرف الآخر، فرأى أن الأنسب هو الصمت لاحتواء الطرف الآخر، رأى أن الأنسب والجمال في التغزل هو أن يصمت لسانه وتنطق عيناه، أن يصمت لسانه وتنطق روحه الجميلة الفياضة. هنا يكون حبيبا صامتا، ما أجمل صمته. هل تقدم الصمت أم النطق في الحياة الزوجية؟ أقدم الصمت أو النطق حسب مفاد الطرف الآخر، حسب تعريف الطرف الآخر وحسب مهارتي. ربما بعض الناس صمته يزداد جمالا به حينما يصمت بأريحية جميلة وهو صامت، فهو في الحقيقة صامت، لكن الزوجة هي تسمع بروحها ولذلك تظنه ينطق بلسانه وروحه كانت الناطقة. بعض الناس محب جدا لكنه إذا تكلم أساء في الكلام، ليس بألفاظه السيئة وإنما ربما عجلة في كلامه أو بعثرة أو لخبطة بشكل أو بآخر. إذن أستكشف أين قدرتي في الصمت أو النطق، ثم أيضا ما متعة الطرف الآخر، هل بصمت متأمل أم بنطق بشكل أو بآخر. ثم إذا جئنا إلى النطق، ما نوع ذلك النطق تماما، ما محتوى ذلك النطق. ثم إذا جئنا إلى الصمت، هل دائما الصمت أم ربما بعض الأحيان أستخدم الصمت كمحفز للآخر، أستخدم الصمت كمحطة لالتقاط أنفاس اللفظية، فماذا فتعينها أنفاس الروحية أنا أيها الإنسان. كيف أتعامل مع الصامت؟ أتجه إلى السببية. إن كان سبب صمته اجتماعي أشبع ذلك الحس الاجتماعي، أعطيه شعور السيء لذلك الرجل فإذا به ينطق، لأني عالجت سبب صمته. علمتني الحياة أن أتجه إلى أسباب الأشياء لا إلى الأشياء فأعالجها. ولذلك نيوتن يقول: لكل فعل رد فعل، وأنا أقول لكل سبب فعل رد فعل، وبهذه الطريقة ينطلق الإنسان في الحياة. أحيانا ربما يكون سبب الصمت نفسيا عارضا، كان لزاما علي ألا أنتقد وإنما أتجه إلى السببية النفسية، مرض كآبة أو ربما عارض حياتي عابر أدى إلى اضطراب التكيف أو اضطراب التوافق، فأكون سندا لذلك الإنسان. ربما سبب تعب ذلك الإنسان مرض جسدي بالكاد استطاع أن يتعامل معه، اكتشف أن عنده مرض السكر أو الضغط. ربما بعض الناس حينما يصاب بمرض الضغط يأتيه شيء من الصداع ربما في منتصف الرأس، ولذلك هو لا يحب الكلام لأن الكلام يؤلمه، فتصبه: لماذا أنت مقصر؟ فيعتقد أنه مصدع من أسئلتها، وفي الحقيقة أن الصداع جعله لا يتكلم، فتوترت فسألت فازداد صداع ذلك الإنسان ولم تكن هي سبب الصداع. أتجه إلى سبب آخر، ربما هي فيها زيادة حيوية وأنا في نقص حيوية أو حيوية عادية. ما الذي أفعل؟ أنظر إليها بحيوية، ربما لساني لا يجاري لسانها حيوية، لكن ربما عينيه الجهد فيها أقل وأيسر فأنطلق معها. أستنطق الإنسان الصامت، كيف أجعله ينطق ويقدم لي طرحا جميلا؟ هناك شيء يسير، ما الذي أفعله؟ أتجه إلى التساؤل والحوار فيما يهمه فإذا به ينطلق. هنا لسانه عنده قدرة على الانطلاق، لكن إذا أضفت إلى اللسان شيئا مما يهمه في الحياة وإذا به ينطلق جدا ذلك الإنسان. بهذه الطريقة ينطلق أيما انطلاق وربما يحقق راحة على أرض الواقع. النبي صلى الله عليه وسلم إذا قارناه بأمنا عائشة، هو إذا قارنته بالبشر فهو ليس متحدث بزيادة وليس صامت بزيادة، وإنما قمة السواء صلى الله عليه وسلم. أمنا عائشة مليئة بالحيوية جدا،
صغيرة في السن، انطلاقية في ذاتها الجميلة. ماذا فعلت؟ كانت تتبع الإنسان الذي في تصنيف أمنا عائشة أنه لا ينطق كثيرا، يتكلم ويتكلم. لماذا جلس يتكلم دقائق طويلة كما روت كتب السير؟ لماذا؟ لأنها سألته فيما يهمه. ولذا هذه حركة ذكية، أن ينطلق الإنسان من اهتمامات الإنسان الصامد فإذا به يتكلم. ولربما سألته عن شيء أعرفه وإذا بي أستمتع باهتمامه، وهو مهتم بالموضوع الذي يتحدث فيه، وأنا أتلقى ذلك الاهتمام أنه اهتمام في أنا أيها الإنسان. بهذه الطريقة أتحكم بالآخر، أستطيع أن أحتويه أي محتوى، فأستطيع أن أنطلق في هذه الحياة أي انطلاق. إذن إدارة الإنسان الصامت هي مشروع، ولذلك من الحركات الذكية أن أنظر إلى صفاته الأخرى. إشكالية بعض الناس في الحياة الزوجية أنه ينظر إلى عيب الإنسان المحبوب ويركز على ذلك العيب ولا ينظر إلى مزاياه، فإذا بالعيب يتضخم والمزايا تنكمش، لأن هي مساحة واحدة، العيب هنا والمزايا هنا، تمدد العيب انكمشت المزايا. بعض النساء الذكية، بعض الرجال الأذكياء، أنه ينظر إلى المزايا الأخرى. لماذا؟ يستمد من الاستمتاع بالمزايا أن العيوب

ينكمش، ينكمش درجة نظره لها، فإذا نظر إليها فيما بعد كانت في مقاسها الصغير الصحيح، وإذا به يستطيع أن يديرها. أيما إدارة ذلك الإنسان بذكائه الوجداني استطاع أن يتعامل بهذه الطريقة. ثانية وعاشرة أقول: لا نملك ملائكة من البشر رجالا ونساء، لكننا نستطيع أن نبني عقولا تتعامل مع مختلف البشر مهما كان نقصهم ومهما كان نقصنا.

رؤيا اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

عقارب الساعة الآن تشير إلى 7 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: الشاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عدنية FM تقدم البرنامج الديني الخلق العالي مع الشيخ الدكتور عوض بن يحيى المعاون.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حياكم الله أخواني وأخواتي في حلقة جديدة بعنوان عيادة المريض. وهذه الحلقة نحتاجها في حياتنا اليومية. عيادة المريض حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من حديث. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب وشرب وعن شرب بالفضة وعن المياثر وغيرها من هذه الأمور. الشاهد أن في الحديث أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض. عيادة المريض فيها من الأجور الكثيرة والعظيمة. لما أنت تذهب إلى المريض ليس فقط أداء واجب، لا، أنت تذهب بنية أن الله عز وجل يعطيك من الأجر الكثير، وهذا أمره عظيم في الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بعيادة المريض حث عليها، وضع لها أجر كبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: عودوا المريض وامشوا مع الجنائز تذكركم الآخرة. وقال في حديث آخر، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث كلهن حق على كل مسلم، يعني حق واجب: عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس إذا حمد الله عز وجل، كما في الحديث الذي صححه شيخ الألباني. أقف وقفة نراها كلنا في المستشفيات أو في البيت. عندما نزور مريض نشوف جلسة خاصة، يعني لما تروح تزور مريض، وخاصة بعض المستشفيات فيها نص الجناح غرف خصوصية والنص الثاني عمومي، يعني في الغرف العمومية فيها اثنين أو أربع، ومرات فيها ست. فتجد عند هذا المريض دوانية، الأطفال وكبار السن والنساء والإزعاج وغيره، وكأنك في حراج سيارات أو في سوق الجمعة. طيب هذا المريض عنده بجنبه مريض ثاني، وبجنبه مريض ثالث ورابع، وجناح كامل كله مرضى، ممكن فيهم الجناح هذا فيه 30 مريض، وانت خربت على المرضى راحتهم نومتهم. ليش يحول هذه الغرفة ديوانية؟ حدد بعض العلماء الجلوس عند المريض مثل جلوس خطيب الجمعة بين الخطبتين. الحين لما يتخلص الخطبة الأولى يجلس خطيب الجمعة ثواني، وبعدين يقوم يخطب الخطبة الثانية. تقدر أنت تقعد عند المريض ثواني؟ ما أقول ثواني، دقيقتين، خمس دقائق. شلونك؟ شخبارك؟ يلا تطمنت عليك، أنا بمشي. والله يا أخوان حتى المريض يرتاح اللي أنت جاي له. والله إن بعض المرضى، كنا مرضى ودخلنا المستشفيات، كل ما زاد جلوس الناس عندنا لما كنا مرضى أنت تضايق. يا أخي نبي شيء شوي من الراحة من الخصوصية. مرة من المرات ذهبت إلى مريض يقرب لي في بداية بعد صلاة العصر، والغرفة اللي بجنب مريضنا زاروها ناس،
من العصر طلعت أنا، لأن هذا المريض يقرب لي حيل في من الدرجة الأولى، وجيت بعد العشاء، وإلا نفس الناس أو زادوا عند المريض اللي بجنب غرفة مريضنا. فقلت له، فقال من العصر أنت من طلعتهم عنده ما راحوا. قلت ما شاء الله عليهم، أنت شلون ترتاح؟ قال والله هذه كل يوم أنا على هالحال، اشتكينا تكلمنا عند إدارة المستشفى ماكو فايدة. لذلك يا أخوان لابد من مراعاة حال المريض، المريض يحتاج إلى راحة، وإذا ما وجد الراحة فيه في المستشفى وين يجدها؟ فلا بد أن نراعي هذا الأمر، وهو أن ما نطيل المكث عند المريض. كذلك الأمر الآخر، ما أصطحب الأطفال عند المريض، هي ما هي حديقة ولا مدينة ترفيهية ولا منتزه أجيب أطفالي كلهم. قبل شهر تقريبا زرت مريض، وين بالعناية المركزة، والعناية المركزة ما يدخلون فيها أي أحد، شخص أو شخصين، وأوقات محددة، أذكر كانت فيها 4 ساعات بس، من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية وبس يطلعونك. ولا واحد من الناس جاي دخل الجناح عناية المركزة ومعاه يمكن 5 أو 6 من عياله، كانت تقول الدكتورة اطلع برا، ومعصبت عليه طلعت طردتها. طيب عناية مركزة وجايب عيالك وصوتهم واصل إلى آخر الجناح، شلون وين الخصوصية وين الراحة؟ لابد أن نراعي هذا الأمر. كذلك لابد من مراعاة الحاجيات التي يأتي بها للمريض، ما أجيب لها معازف وطبل وأمور تزعج المرضى وأشياء فيها رائحة غير صحية، مثل يطبخون مثلا أكلات يعني تدش بالمخ، لا ما يصح. لذلك لابد من مراعاة حال المرضى، الأكلات اللي فيها رائحة غير طيبة، الأكلات اللي فيها يعني ضرر للمريض ما أجيبها. لذلك يا أخوان لابد من مراعاة حال المريض والتي ذكرناها، والحث على زيارة المريض. أسأل الله عز وجل أن يعافينا ويعافيكم ويكمل علينا ويديم الصحة والعافية على المسلمين والمسلمات. هذا وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: يمكن حالة دفاعية. رابع ساعة في الشوط الأول. الرابطة العربية في مقدمة الأداء المبكرة لعبة برشا. يامال. أولمو. ورامنتاني. أولمو. أولمو. رودري. رودري. محاولة الدفاع تخطيط المنافذ. خطوط تقربها لبعضها. أما ضغط والتفوق من أطراف المنتخب الإسباني تسديد أوت. ضربة وان كانت المحاولة من اللاعب أليكس باينا. هذا هو الهدف الأول. خطأ في التمركز ثم خطأ في المتابعة. غفلة على اللي يلزم ما تقفلش عليه هو لمين في الشكة جول. السعودية في كأس العالم 4-4 ثلاثة تعادل و 13 خسارة. الأخضر سجل 15 هدف هو الثاني هجوميا من العرب بالتساوي مع تونس وراء المغرب وقبل 45 جول وهذا 46. الجماهير السعودية تواصل التشجيع وتسند المنتخب في هذا الواجهة. محاولة الروخة بوباس يجعل الحارس أونا سيمون يضغط الأخضر السعودي وسط كوباس تهيئت في اليمين ورامن بور رودري لابورت سنوات النصر في دوري روشن الدوري العربي الأقوى كرة طويلة لمن يامال لازم شكون يغطي معاه واحد الحارس الحارس عرضية من لمن يامال سحب الجول يتصدى العويس سلم متأخر على الكرة داني أولمو بسرعة الأخضر السعودي قاعد يخسر الكرة نتيجة الضغط وممتاز العويس العويس يتصدى والعمري للدوش لا كرة بالميدان التمع السعودي لن تستقيم الامور بهكذا الشكل في المباراة. هجوم ضد دفاع. الاخضر السعودي قاعد يخسر سرعه في الكره. تسديده كانت من اوير سابال. دخول اولمو ولمي من البدايات غير في شكل المنتخب الاسباني. ولا هنا هنا في اتلانتا الامريكي. كرة من دانيون طاسة الكرة للأخضر السعودي من الناصر الدوسة كرة ممتازة حلوة الامتداد الهجومي من كان
1: يا أخي هم

لاعب في الشوط الاول. السيناريو الاصعب على الاخضر والسيناريو الاميز لاسبانيا. الهدف الافتتاحي المبكر يغطي كورته ويربح 6 امتار. كرة تعود من العويس. لذكريات البومبو دي مانولو وهو عاشق فالنسيا اللي شفناه لاول مره في مونديال اسبانيا 82 ضربه على الطبله

بذكريات البومبو دي مانولو وهو عاشق فالنسيا اللي شفناه لاول مره في مونديال اسبانيا 82 ضربه على الطبله وارسابال ركنيه للاسبان عرضيه خطيره بالراس ترجع من اول ويشوط كما جات والدفاع السعودي مره اولى وخطوره مره ثانيه والهدف الثاني للمنتخب الاسباني عن طريق اويارزابال في اول 20 دقيقه الاعصار والغضب الاحمر غير عادي يدخل كل شراسه ويتفوق في كل ارجاء الملعب على الاخضر السعودي 2-0 اخطاء فرديه وهدف ثاني للمنتخب الاسباني 2-0 اويارزابال شوف الارتباك وامام المرمى اويارزابال ما يضيعش 2-0 اسبانيا وحده اولمو خطاف الدفاع من البريكان وبقيه الحكايه سهله جدا بالنسبه للاعب بقيمه اويارزابال في 6 امتار ما يضيعش 2-0 سبقت ونبات وسبق وذكرت أن كل الفرق العربية اللي تعرضت لهدف مبكر في الدقائق الأولى عانت الأمرين تونس العراق هدف الثاني وثبت ويرزبال يهلل والقادمة سعودية تاسع هدف في آخر 8 ماتشات مع المنتخب لأويرزبال كرة طويلة إلى التماس لابد من عدم التأثر معنويا بعد هذه البداية الصعبة ممكن توقعنا هذا الطوفان الإسباني ولكن كان أملنا وعزمنا كما نقوله في السعودية أن الأخضر يكون بنفس الانضباط بتاع ماتش أوروغواي لكن ثم فرق بين إسبانيا وأوروغواي يوم دي لافوينتي دخل تقريب بالقوة الضاربة ترجع الكرة للمنتخب الإسباني محاولة للتوزيع عرضية خطيرة ترجع إلى التماس لا ما زالت إسبانية كرة المنتخب الإسباني محاولة في مناطق الجزاء تحضير بكرة لبورو بورو يرجع بكرة عرضية على القائم الثاني وحده كوكوريا بالرأس صعبة والهدف الثالث الهدف الثالث من اويارزابال 3-0 في 23 دقيقة هنا نتحدث على انهيار 3-0 للمنتخب الإسباني تعادل كابو فيردي كان من الواضح أنه ستكون له عواقب باعتبار أن إسبانيا ما يمكن لها إصرار برشا تركيز برشا نجاعة والنتيجة 3-0 بل البريك شوف الأخطاء كوكوريا وحده ويرزبال وحده والهدف الثالث 3-0 للمنتخب الإسباني فرحة كبيرة دي لافوينتي ممكن نقوله رسميا إسبانيا مرشحة بارزة لحيازة اللقب العالمي تدخل رسميا الآن أجواء المونديال وبارسي كرة طويلة ليوناي سيمون طويلة من هناي ترجع بالراس أولمو داني أولمو والتماس هكذا تكون كما كان منتظر مباراة الكابو فيردي هي مباراة الفصل 3 إسبانيا 0 السعودية في 25 دقيقة لعب

صلاه العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمه عدن وضواحيها. يرفع الاذان بصوت الاخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: وعلى سمعك فريق بتعاود تركز باش تتفادى هزيمة أثقل أمام فريق إسباني اليوم في التوب. أوناي سيما دويل خطأ للمنتخب السعودي، حكم البرازيلي قال لا. لامين يامال بورو درجة كرة كوبارسي 57-33 الاستحواذ مع 10% كرة محل نزاع. الكرة الإسبانية بداية الهجوم المنتخب الإسباني، شوف المسح
2: آدمية FM.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9.
4: سالم، هذه مباراته الثامنة في كأس العالم. الرقم العربي يسجل باسم أشرف حكيمي 12 ماتش. انذار على السالم وضربة مرمى العويس. يمشي كورة من العويس طويلة بالراس لبريكان ويلا من كوك كوريا. خسر الثنائيات الفردية. شوف الأخطاء الفردية، شوف الأخطاء الفردية. دارس الكورة. نزل برشا وقت منتخب السعودي يزم يفكر يلعب الكورة، لأنه التفكير فقط وحسب أنه ما يقبلش هدف أخرى باش يسجلوا باش يسجلوا. لذلك حاول تحارب لعل تسجل هدف حتى من ناحية المعنوية يغير وجه الفريق. لبريكان ترجع كورة بورو لمن يقوم

0: عن طريق الجوير وكوريا وسط الميدان الدوسري بتضيع كرة سعودية على اليمين سعود عبد الحميد بتجربة روما والتجربة الفرنسية لعويس شد الكرة أكثر الآن المنتخب السعودي لازم يستغل الدقائق القادمة مع هبوط تدريجي طبيعي في مستوى إسبانيا بعد 3-0 تمانو على الماتش وعلى الربح عبد الحميد عبد الإله العمري عبد الإله علي الجامي ترجع كورة حاربي حاربي كورة ضايعة على سالم بعيدة على الدوسري ترجع الكورة السهلة لإسبانيا كوبارسي لابورت رودري بيدري أولمو يامال كرة من لامين قلت عمرها ما خسرت إسبانيا ولامين يبدأ في التشكيل الأساسي أكثر من 20 مباراة لامين يامال لامين واحدة لامين يارب خطيرة العرضية الثانية من لامين والدفاع يتصدى برجة كورة وتبقى السعودية في رأس البريكان في رأس سالم ممتاز الهجمة للسعودية ما تمشيش ما زالت الإمكانية يلعب الكورة سالم الدوسري ويرجع مع كوبارسي لعب الكورة لسالم في العمق كان عنده خيار أيضا أنه يحل اللعب على اليمين متعب الحربي رودري داني أولمو رودري بورو إلى كوبارسي زال برشا لعب بيدري رودري داني أولمو يلعب بورو وصل كورة لامين بورو لامين لا يلام متعب الحربي هذا تقريب أحسن جناح في العالم بيدري خطيرة من بيدري حكم يقول العب ولا تمشي المنتخب إلا السعودي محاولة ولكن سال الحارس أوناي شافه متقدم اتمع فيها العمري لكن سال لي سيمون رودري وكوريا مرة أخرى بيدري تلعب الكرة ويرسبال يعمل واحدة اثنين جيب الكرة الحارس مش ممكن أفهم الحارس وفرصة العارضة إسبانيا ما تستحقش هدايا مش تعمل يا العويس مرة أخرى المباريات العربية تأكد لنا حقيقة الهشاشة النفسية للاعب العربي المباريات المصرية الصعبة من أول هدف يتيح يسلم لجامي مضغوط عليه علي لجامي كرة ضايعة يضغط يستخلص كرة الفريق الإسباني عن طريق اللاعب أولمو وصلت الكرة لمين يامال يتصدى العويس درجة الكرة سعود عبد الحميد وكوريا رودري بورو لامين يشوت كرة وبر ضربة مرمى العويس غلط في كرة ولكن شد كرة كرة كانت قوية صدى الحارس يا ناقص قوة سرعة المنتخب السعودي قاعد يخسر في الكرة ترجع الكرة المنتخب السعودي محاولة واربع ممكن الان ويدخل سيمون يدخل وناي وفي تسلل تسلل على الاخضر تسلل موجود تسلل على الجوير كرة للمنتخب الاسباني لابورت كوبارسي وسط ميدان كوبارسي الى لابورت يحسب للجمهور السعودي انه مازال يشجع كرة خطيرة برافو الدفاع من الاجامي يرجع لامين يامال لامين بيدري بيدري وحده بيدري يامال من اولمو حل الكرة للظهير الايمن بورو لامين رودريجو يامال بيدري دفاع يصد الاولى تعود الثانية من جديد من رودريجو كوكوريا كرة اسبانية من بورو لامين يامال لامين خطيرة جدا عرضية وفرصة لمنتخب اسبانيا يرجع الفريق الاسباني مع خواتيم الشوط الاول الضغط رودري بقى الدفاع اولمو بيدري حاول بيدري والدفاع مرة اخرى بعد الكرة بعد الكرة تمبكتي كوبارسي شوط قوي من المنتخب الاسباني بيدري رودري مش يحل على اليمين تاكل تاكل تاكل بايع يعاود اخرى عبد الاله العمري والتماس اسباني مباريات كبيره تنتظرنا بعد هذه المواجهه سنسهر على مواجهه ايران بلجيكا ثم في هذه المجموعه الدور السعوديه ماذا سيفعل الكابو فيردي امام اوروغواي ثم مصر نيوزيلندا في مباراه بحجر واحد تصطاد عصفورين الانتصار التاريخي المنتظر للفراعنه المرتقب من اول مشاركه في ال 34 علاوه على التاهل الرسمي للدور الثاني لانه اربع نقاط لا خلاف ولا شك انك في دور ال 16 او 32 ترجع الكره المنتخب الاسباني سعود عبد الحميد كره وسط الميدان ناصر الدوسري ناصر وفاول خط على اولمو نجامي حربي او تنبكتي تنبكتي هذا الحربي الى الحارس العويس بالراس لبريكان يرجع الكرة يقلب على اليمين باهي الكرة السعودية يلا يا الاخضر يلا واحدة يا الاخضر يمشي سعود يلعب كرة طبة وفرصة كبيرة للمنتخب السعودي هي الأولى على مرمى اسبانيا يدخل كوبارسي ثم مساحات العودة لابد أن تكون سريعة يرجع الدوسري يمشي اولمو يرجع الدفاع السعودي كرة من أخطر مهاجم اسباني لامين رودري عشرة يامال وثنائية أوير زبال في ظرف 3 دقائق يعني الفريق الإسباني في 14 دقيقة بالضبط سجل 3 أهداف راحت بين العشرة و24 يامال كرة من لامين بورو لامين يامال مازال الوقت بورو كوبارسي رودري الفرنسي للإسبان نذكروه في المكسيك 86 كانت سهرة وفجرية. إسبانيا ضربت الدنمارك 5-1 وقت السوبر هاتريك للبويتري إيميليو بوتراكينيو. لا أدري لماذا لا يحمل الرقم 7 التاريخي لإسبانيا لامين يامال. في الأرجنتين، في البرازيل، في إيطاليا، في فرنسا نجم الفريق وستار الفريق يلعب بالعشرة. إسبانيا من أولها النجم الإستوريا والأسطورة بالرقم 7 من أيام بوتراكينيو، جوانيتو، داويد فيا والباقي. سعود عبد الحميد بايع شوير سعود، يلا هدف الآن، يمشي يدخل وسط، اكبس ترجع كورة الدوسري. سعود عبد الحميد تكتين هيد شوت الأول، واحدة فينا حلوة يدخل سعود وضربة مرمى. المنتخب السعودي له من الإمكانيات الهجومية أنه يذل الفارق. المشكل مع هكذا إسبانيا يبقى الدفاع. طبعا ترجع كرة للأخضر بريكان، يلا يا سالم واحدة دوسري يمشي بالكرة سالم الركنية للأخضر. تحسن الأداء السعودي في آخر 10 دقائق تقريبا من الشوط الأول. بعد البريك نسبيا الوجه السعودي مختلف، ليس الواو، ليس التوب، ولكن مقارنة مع البدايات يعتبر أن الفريق امتص الصدمة ولن يلعب. ماذا سنفعل؟ لن نعيد الزمن للخلف. ألعب سالم الدوسري مرهون على مستوى المعنويات في هدف. يلا يا الحربي وينك؟ تنبكتي لا شامي أو العمري. العمري 10 لاعب سعودي هداف في كؤوس العالم. سيد تنفيذ والكونتر اتاك ومعه اخترم لمين بقى يا لمين. رجع لك الكرة يا مال، اخرج يا العويس، اعطيني مباشر. والثبت نشوفه فيه في برشلونة بطل الليغا. كم سيضيف البرازيلي رافائيل؟ 4 دقائق اكيد موجودة. الرودري من انهاء المباراة اليوم بشكل مقبول، وحذاري من مباراة الكابو فيردي ما يسال بكم. مباراة من البدايات كانت عنوانها انها ستكون حاسمة للتاهل بين المنتخب العربي والفريق الافريقي. اسبانيا ستتصدر. اولمو وكوريا رودبيرك شوت، وكوريا يحل كرة عرضية مرة أخرى العرضيات، رودبيرك شوت التسديدة، كرة عالية. ديلافوينتي يريد المزيد. الأخضر السعودي عليه تحديدا بإغلاق المنافذ، معاودة التركيز، معاودة إيجاد حماس. هاش المباراة الحاسمة، هاش المباراة المفصلية، ولكن لازم تخرج بشكل معقول. العرب في المونديال فرصة تاريخية للمنتخب المصري. المغرب كما هي عادته من ذكريات يسير والوسيل. الجزائر لديها فرصة كبيرة. الأردن حضورها ما زال قائم وحضورها ما زالت موجودة. العراق في محاولة تدارك في مجموعة صعبة مثل تونس، لكن التقريب مجموعة مستحيلة من البدايات من القرعة. القطري عنده فرصة أخيرة، توبي أور نوت توبي أمام البوسنة. والسعودي أيضا مباراة الرأس الأخضر هي للتاريخ. ترجع الكرة لامين يامال، تبقى للهجوم يضيع الكرة بدري، عنده مسافة، عنده مساحة يبحث على الطريق. بدري بدري بدري، نفس الرواق خطيرة هذه الجهة على الأخضر السعودي، الجهة اليمين صعيبة برشا اليوم. سعود عبد الحميد تقريب خسر كل الثنائيات، تركيز واضح على هذا الرواق، مشاكل كل من الجانب الأيمن، ومعظم الأهداف جات من هذا الزاوية. محاولة اليمن ترجع من الدفاع، كانت كونتر اتاك على المرتدة، على المرتدة وحده فماش مساندة، خرج كورة الآن سالم بلاي، الحكم يعطي الفانتاج، يمشي بالكورة والحاربي والتماس، تماس من متعب الحربي. لو لم تأتي الأهداف وكان السيناريو التعادل، كانت السعودية ستعذب إسبانيا بالتحولات الهجومية. هذا اللي فاهمه دي لافوينتي من الأول، واضح السيناريو القران ويلزم نسجل. لجامي تسبب الرأس خطيرة في إمكانية وتسديدة ودفاع واندفاع هجوم من السعودية الآن. ترجع كرة بالرأس باي، آخر كرة دقيقة ونص نهاية الشوط، علي لجامي، لجامي دوسري، تامباكتي، تامباكتي ردوا بالك هنا، لجامي للحارس العويس، العويس كرة سعودية، واحدة اثنين وراجع من التسلل، راجع من الأوفسايد، تسلل يستفيد منه الرواق الأيسر الإسباني بقيادة كوك كوريا، تسلل على الجوير. آخر اللحظات في آخر الهجمات، إسبانيا تحاول، سعودي يدافع، برجة واحدة اثنين خطيرة مش عودة معاه، خطيرة العرضية والتسديدة السايبة للحارس، كرة ستعود على خط للقائد سالم الدوسري. هذه المحاولة من أوير سبال، خلاص الشوط الأول في 3-0 للمنتخب الإسباني في العشرة اليمين، 21 أوير سبال، 24 إرجاع الباسكي والسجل الثالث. رسمين الآن البرازيلي رافائيل كلوس ينظر للساعة، 5 دقائق انتهاوا، والبرازيلي يوني معطيات وفعاليات الشوط الأول، 3-0 إسبانيا 0 السعودية.
1: شكرا عصام الشوالي وعبد الله الغامدي. شوط المباراة الأول ينتهي بتقدم المنتخب الإسباني بـ3 أهداف دون رد، ويكتفي بهذه الثلاثة بـ23 دقيقة مع أرقام مميزة للإسبان باستحواذ بلغ 74% في شوط المباراة الثاني، مع 17 تسديدة كان منها 5 على المرمى، بعد أن تقدم لامين يامال أولا لمنتخب بلاده، ومن ثم أضاف ميكيل هدفين لاعب ريال سوسيداد والذي ساهم بـ19 هدفا هذا الموسم مع فريق ريال سوسيداد في الدوري الإسباني. تبدو الأجواء في ملعب أتلانتا بعد أن تمكن الإسبان من التقدم بثلاثية نظيفة، لم يواجهوا أي صعوبة وأي مشكلة بشوط المباراة الأول كما حدث في مباراة الرأس الأخضر، على غرار ما حدث من المنتخب السعودي في مباراته الأولى أمام الأوروغواي بعد أن قدم شوطا مثاليا. ونعلم تماما بأن المنافس مختلف، الفريق مختلف الذي يلعب أمامه، ونوعية اللاعبين مختلفة أيضا، ولكن هذا هو جدول التركيب المؤقت الذي يظهر أمامكم.

يقدمون لمصلحه منتخب اسبانيا بوجود اوروغواي والراس الاخر الاخضر لكل منتخب نقطه واحده. اهلا بحضراتكم من جديد. الشوط الاول الاسبان يتقدمون بثلاثيه نظيفه. سنعود بعد فاصل قصير للحديث اكثر حول ما جرى بشوط المباراه الاول، ولماذا سجلوا ب 23 دقيقه فقط، وماذا كان ينقص السعوديه في الشوط الاول.

0: 10 ركعات مباراة. يبا عادي بنمدد يومين
1: بنمدد اسبوع.
2: أخذ لي غفقة
3: راحت عليك نومة. المباريات جاية في الليل لفترة محدودة. بيبسي نايت إديشن صح صح أكثر خليك صاحي خليك متعطش.
4: كل صيف أنت اللي تختارون.
5: كنا عارفين النتيجة
4: وهالمرة حنا اللي بنقرر
6: ونخلي صيفنا على كيفنا.
7: بس واحد نلغي غرفتين متصلة
8: كيف تخرج من دون واقي شمس
4: فاية جوال واستمتعي بالطبيعة.
9: ليش الشهر لا تبرد
4: والمباريات نشوفها على كيفنا.
5: هذه الإجازة حنا اللي بنختار
6: ونخلي صيفنا على كيفنا.
10: احجز عروض الصيف على كيفهم.
11: احنا وقفنا ليه؟ ليه؟ في ايه؟
12: انت تعبان؟
11: لا تعبان.
12: هو تعبان؟
11: يا ابني انت ايه اللي موقفك؟
12: الحر؟
11: انضف لك الازاز؟ الكاوتش نايم؟ او الزقة؟ هو ما بيمشيش ليه؟ ممكن تقول له انه يمشي؟
12: يا احمد
11: نعم
12: خد لك سنيكرز.
11: ليه؟
12: عشان انت شخص ثاني وانت جوعان. أحسن؟ أحسن.
10: أنت مش أنت وأنت جوعان.
13: مواعيد مباريات كأس العالم قد لا تناسبكم دائما، لكن مع تود بالتأكيد هذا الأمر مناسب. تشاهدوا كل مباراة مباشرة بدقة 4K HDR على أي جهاز أو عد إليها لاحقا بإعادة كاملة وبدون كشف للنتائج. يمكنكم متابعة أكثر من مباراة بوقت واحد مع تود 360 لتحصلوا على إحصائيات مباشرة والتشكيلات والمزيد لحظة بلحظة. ما عليكم إلا تحميل تطبيق تود أو تزوروا tod.tv وتشاهدوا كأس العالم كما تريدون ومتى تريدون. أهلا بحضراتكم من جديد. تركنا شوط المباراة الأول ينتهي بتقدم منتخب إسبانيا بثلاثية نظيفة من أمام المنتخب السعودي. لويس غارسيا، تيسير الجاسم وياسر القحطاني، أهلا بكم مرة أخرى. لم يواجه المنتخب الإسباني أي مشكلة وأي عائق بشوط المباراة الأول حتى يسجل ب23 دقيقة فقط. لويس
14: Sí, así ha sido. Yo creo que esperamos que España saliese con intensidad, buscando el gol desde el
15: primer.
14: Y es verdad que ha movido bien el balón, que ha tenido energía, que ha abierto mucho el campo en la izquierda y
15: en la derecha,
14: pero también ha tenido facilidades con la parte defensiva de
15: Saudi, que ha permitido en algunos momentos
14: la libertad, como podemos ver, arranca solo en carrera la media mala, no hay seguimiento por defensa, la jugada de España una combinación de Pedri, la carrera de Oyarzabal y Oyarzabal y un fantástico centro del segundo palo. Pero nuevamente ha pasado lo mismo, muchos jugadores
15: de Arabia Saudita, muchos de ellos
14: mirando a la cabeza del balón, decide ir a la parte de atrás, Arrabas a la segunda cuenta, llega para poner el segundo gol y el tercer gol venía un poco justo después. Buen movimiento nuevamente de España, que mueve el balón de la izquierda a la derecha, buen centro, la llegada de jugadores de para ahí podemos ver 4 o 5 jugadores del equipo saudí mirando y solo en el segundo palo Oyarzabal para poder el tercero en la cuenta de la selección española. Partido donde España ha movido
15: إسبانيا تحركت جيد ولكنهم كانت أمور أسهل عليهم من السعوديين.
13: تيسير، أين كانت المشكلة بشوط المباراة الأول؟ هل كانت المشكلة بالتشكيل بطريقة اللعب أم بعملية الارتباك التي ظهرت بشوط المباراة الأول وتحديدا في الشق الدفاعي؟
16: باعتقادي المدرب ما وفق صراحة. الطريقة اللي لعبنا فيها 5 مدافعين إلا اللاعب السعودي ولا الجمهور السعودي يحب هذا الطريقة بالذات اللاعب السعودي. من المنتخب السعودي كان جيد في مدى تاريخه أنه يلعب 5 مدافعين، ولا أي مباراة ممكن نتذكرها أن المنتخب كان جيد باللعب ب5 مدافعين.
13: أنا أعتقد أمام الأرجنتين 4-3-3.
16: نعم، الطريقة المعتادة المحببة لللاعبين. أيضا لو شفنا المدافعين الموجودين في مباراة اليوم كلهم يلعبون في أنديتهم 4-3-3 تقريبا، معتادين على هذا الطريقة. يعني احنا كنا 5 في الخلف ولم نكن منظمين. يعني شوف الهدف، شوف متعب خلف لاعب ولم يتابع هذا اللاعب، يعني على كثرة اللاعبين الموجودين، لكن كان في سوء تغطية سوء متابعة للاعبين. ولكن المدرب حط المنتخب تحت الضغط بصراحة، لأنه اللعب خمسة مدافعين أنت تعطي إيحاء للاعبين، وأنا أعرف اللاعبين السعوديين وليتهم غير محببة هذه الطريقة يعني، ولا يجدونها حتى في أنديتهم، ما يلعبون في هذه الطريقة يعني. حتى مثلا محمد كنو أنت تحتاج في هذا، محمد كنو أنت تحتاج في هذه المباريات الصراعات الفردية القوية في نص الملعب الهجومية والدفاعية، أنت تحتاج هذا اللاعب. أنت أخليت بهذا التوازن، أنا باعتقادي لو كان 4-3-3 الطريقة المعتادة المحببة للاعبين السعوديين والجمهور السعودي بنكون في حال أفضل من مباراة اليوم.
1: نعم. جانب ما حدث بشوط المباراة الأول بعد أن شاهدنا معكم هذا الارتباك الواضح في جوانب كثيرة في الجزء الخلفي من السعودية أو من الدفاع الذي حضر في مباراة شوط المباراة الأول بعد أن تمكنت إسبانيا من التقدم بثلاث.
2: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان،
17: صوتكم في كل مكان.
2: تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم،
17: عدنية إف إم،
2: لون جديد في سماء الإذاعة،
17: في سماء الإذاعة.
2: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان،
17: صوتكم في كل مكان.
2: تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم،
17: عدنية إف إم،
2: لون جديد في سماء الإذاعة،
17: في سماء الإذاعة.
2: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان،
17: صوتكم في كل مكان.
2: تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم،
17: عدنية إف إم،
2: لون جديد في سماء الإذاعة،
17: في سماء الإذاعة.
2: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان،
17: صوتكم في كل مكان.
2: تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم،
17: عدنية إف إم،
2: لون جديد.

0: سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسينو نانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: زبادي نانا.
7: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
8: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
2: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
3: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
4: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
5: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
1: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
6: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
3: شكرا بيس.
7: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
8: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر
11: عدنية اف ام.
12: إن جل الذنب فأنت أجل
13: يا الله،
12: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: عدنية اف ام
1: 88.9
0: عدنية اف ام
2: عدنية اف ام
3: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: أثناء
1: كابو فيردي والسعودية لعبوا ضد مصر ضد العراق كوديات. فريق الإسباني يجرب في رق تلعب الدفاع وتمشي على التحولات الهجومية بنفس اختيارات الرأس الأخضر والأخضر السعودي. فرصة خطيرة والدفاع يتصدى بارتباك ركنية من السعود عبد الحميد. ثلاثة دقائق لعب في الشوط الثاني 3-0 إسبانيا. ركنية أولى في

الحرمان الأخضر السعودي قاس صعوبات أمام الأوروبية المختلفة. 10 هزايم في 11 مواجهة مونديالية. ترجع بالرأس خطيرة، فرصة والهدف الرابع، الهدف الرابع من كوكوري. كل التنبات في لحظات سابقة للكرات الثابتة والركنيات، وإسبانيا تسجل رابع الأهداف مع انهيار اليوناني دونيس. 4-0، بداية صعبة في الشوط الثاني، وكوكوريا وحده مرة أخرى سجل في مرمى لعويس. مش معقول، شوف من حل من كل رقابة، لاعب وحده في 6 أمتار، شيء لا يطاق وشيء لا يقبل تماما على ليفل في مرمى لعويس عن طريق كوكوريا. رغم محاولة الحارس كرة تدخل الشباك، ومعلنة عن رابع الأهداف من كوكوريا في أول أهداف المونديالية. ترجع كرة المنتخب الإسباني، محاولة دخول والدفاع لجامي لعويس. كنا نتصور أن الأداء السعودي باش يتحسن مع التغييرات اللي تمت من الجانبين. أدفانتج

0: أويرسابال ويمال، وأنك تعمل تغييراتك لمحاولة تحسين الصورة. على فكرة هدف عكسي ضد تنبكتي، بينما هنا كرة عرضية والحارس يتصدى. سيما رودري، كرة في منطقة الجزاء، تعدت الكرة من حمدان، وصلت لرودري. أولمو، داني أولمو، النزاعة التي غابت في آخر المباريات عادت في مباراة اليوم بالنسبة للفريق الإسباني. حمدان وسط الميدان، الأخطاء الفردية صعبت الأمور وعقدت المهمة. لابد من الشراسة، ترجع كورة فيران توريس، توريس لابورت، رودري، لابورت، النتائج العريضة تكررت كثيرا في هذه البطولة. رودري وسط الميدان، مباراة الأوروغواي بالنسبة لإسبان هي مباراة الترتيب والصدارة الأكثر والأقل، لأنه حتى فارق الأهداف حتى كان يخسر ضد الأوروغواي متأهلي بأربع نقاط. إذن ضربة الكرة هي حسان تنبكتي، أون جول. الكرة السعودية، محاولة من فراس والتماس.
1: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
2: انتشارك مضمون.
1: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 77174.
0: الهدف الخامس يتصدى الحارس وبالرأس، والحارس من الثاني لعويس. هجمة كانت بقيادة بورو ومن قبله تسديد توريس. بريكان وخطة للسعودية،

في اليمين. رودري. لابورت. وكوريا. يلعب كورة. باينا. أليكس باينا يوزع كورة. ترجم الدفاع. ثم العمري. مع إسبانيا مش ممكن تغلط كل هذه الأخطاء الفردية الحقيقة. فريق تخرج من الماتش منذ الهدف الأول للامين يامال. في المستوى العالي تلعب بالتركيز وبالروح وفي يومك وشوف وشوف. هنا الفرق دائما وابدا انها في الكورة العالمية بالنسبة للاعب العربي المحلي ولاعب المحترف اللي عنده ليفل الشامبيونز ليج خاصة اقوى بطولة في الكورة عالميا اقوى حتى من المونديال. ترجع كرة التماس وكرة من اليسار أليكس باينا. بدري. رودري. دليل على الارتباك. هفوة أخرى وهدف خامس يضيع. دليل رقم معبر جدا على الارتباك. فما 8 أهداف عكسية في المونديال الأمريكي، 5 منهم من لاعبين العرب، يعني 8 أون جول 5 نحن. ترجع الكرة باينا. أليكس باينا. أليكس باينا والدفاع من سعود وكوريا. حبيت إسبانيا تهدى.

Rodri. Laporte. Rodri. Gokorea. Ferran Torres. Ila Rodri. Rodrigo Gokorea. 10 دقائق مروا في الشوط الثاني. 4-0 لإسبانيا. إسبانيا باستثناء في قطر لما تعادلت مع المغرب 0-0 وخرجت من البطولة بركلات الترجيح. بعد ذلك أمام المنتخبات العربية ربحوا. أولها كان ضد تونس 2006 ماتش 3-1 في شتوتغارت. كوكوريا وسط ميدان. بدري. سيمون. كوبارسي. أولمو. داخل وسط الملعب السعودي ورم الدوسري. حمدان الدوسري ترجع الكرة للدفاع بسهولة. كوبارسي. رودري. أليكس باينا. رودري ورا في نصف الملعب. كوبارسي. فيليمين بوب. فيليمين بوب في الوضع الدفاع والتماس نفس سيناريو المباراة في البدايات. سالغادو في الوسط. فرناندو هيرو. جوركاياف في أمريكا وقت طبيعي ورقد. ملنح لينا سباح وسباح سعود وراء الفرق. مركب 9 ثم عبد الله سليمان 8. سالم ماتش الكابو فيردي يصبح الثاني مع حسين. وان كتب للاخضر التالي دور 16 و32. وان كتب للاخضر التالي دور 16 و32 تدعي

التاء لدور 16 و32 وإن كتب للأخضر التاء لدور 16 و32 تدعي ثلاثة في المحور الدفاعي لم تنجح المنتخبات العربية ثلاثة تقريبا استعملوا هذه الخطة لانفشلوا وقبلوا برشا أهداف سواء العراق سواء تونس أول الآن الأخضر السعودي مع التغيير ولي أمس يخرج لبريكان تغييرات المدرب اليوناني دونيس غادر لبريكان وعبدالله العمري يدخل أبو الشمات والحجي تغيير أيضا في المنتخب الإسباني بخروج داني أولمو باينا حاول يستغل ضمان انتصار اليوم انه يشارك اكثر من لاعب حاول يدخلهم في اجواء المنافسة لقادم المواعيد خاصة اسبانيا مشوارها بشي طول في رأيي يدخل ويليامز ومارينو ميكيل مارينو وويليامز عشر دقيقة لعب في الشوط الثاني 4-0 المنتخب الإسباني استخلاص بسرعة للكرة شبر أخطاء في الدفاع خطيرة جدا وفرصة للدفاع وفي خطة للدفاع السعودي برشا ارتباك برشا مساحات المنتخب الإسباني بعد الهدف الأول خاصة صار يلعب مرتاح شوف المساحات شوف الفراغات خطاء على فيران توريس وخطاء ليلى جامي في الدفاع 20 دقيقة لعب في الشوط الثاني 4-0 لإسبانيا على المنتخب السعودي شوف المحاولات الإسبانية 20 هجمة الماتش الأولاني ضد كابو فيردي عملوا 27 كرة رودري يرجع بالكرة الدفاع الإسباني كوبا أرسي إلى حارس مرماهم أوناي سيمون وكوريا تصوروا التاريخ العرب كله في كاس العالم 5 أهداف عكسية في هذا المونديال فقط 5 ترجع الكرة المنتخب السعودي يلا هدف وصلت الكرة شمات كرة من تنباكتي يلعب كرة لأجامي سعود حسان تنبكتي خلي سار حاولة وكرة تمس برشا كلاي سيمون شوف الخطة يخرج الحارس العويس دويلة ترجع بالرأس

0: Rodríguez, Merino, Williams, يرجع كرة الدوسة لناصر سعودية. كرة للأخضر ناصر الدوسري. ناصر سعود كانو بالكرة في الطرف الأيمن محاولة سعودية التوزيعة بدون عنوان كان بعيد سالم. 25 دقيقة نهاية المباراة تقدم الإسباني واضح 4-0. لابورت إلى كوبارسي بعد لحظات تأتي صفيرة الحكم مش توقف اللي قال البريك لابورت هناي كان مرتاح اليوم حتى ماتش الكابو فيردي ما كانش فما ريسك كبير من الهجوم الإفريقي لعبوا على التحولات. كرة من ويليامز أمامه سعود عبد الحميد. ويليامز يلعب التحضير لرودري رودريجو يسكرة في اليمين رودري لابورت.
1: إعلانك معنا انتشارك مضمون احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك هي الأولوية. للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
3: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على

0: كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم، وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
4: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية اف ام، محتوى يلامسك.
6: ويسنت للموسكي والعالم مع لاروخا. تقريب للبوسكي الوحيد اللي حقق التوحيد القاري، اللي حقق التكاس القاري والكاس العالمي. طبعا نحكي من جانب الاوروبي، دار ساكور لمنتخب اسبانيا، رودري. الوقت لا يريد ان يمر. في أزماتك يكون سيف وفي أفراحك يمر في غمضة عين. شاكورا ويليامس كوريا، فابيان رويس والتمس لإسبانيا، لابورت رويس، رودري في الوسط، يدخل كرة في الوسط، هجمة إسبانية قادمة، يدخل لشامي، توزيع عرضية، يدخل علي لشامي، يحاول حمدان ما ينجحش، ورا المنتخب الإسباني، والدفاع السعودي. ركزوا شوية على معلومة ديلبوسكي، سكت شوية في التعليق لأنه هذا الراجح في ألمان، بيكون باور مونديال بدون يورو، ما فهم شيء 14 ما فيش مونديال، ولكن ما فيش مونديال. فما هيلموت شون في السبعينات، فما هيلموت شون يورو 72 في بروكسل، فاز باليورو 72 في بروكسل، 7 على التحدي
7: 21 24 21 24
8: في 49
7: مع بداية الفترة الثانية غارسا كورة للماتادور
8: سهولة التمرير
7: تاكل
8: والتماس
7: الجمهور السعودي
8: المساندة
7: وطالب بالمساندة
8: فما هزائم غير مقبولة
7: ولكن فما هزائم الحقيقة
8: ولكن تكون منطقية
7: هزيمة
8: أمام إسبانيا
7: المعقولة جدا
8: 3-4 للأمانة
7: أنو نخسر 3-4 للأمانة
8: عندهم فريق ألف
7: وفريق ثاني قوي
8: دارجا كورة المنتخب الإسباني
7: للحارس
8: هنا السيما
7: عدت دقيقتين في التفكير على من
8: على من
7: سبق
8: للبوسكي
7: في الرقم الأوروبي
8: والعالمي
7: لقاء 74 وسنة 76
8: على
7: ماكس الوقت
8: على الخاص
7: برجع الكرة وسط الميدان
8: كرة من كان
7: اخترع بهدف
8: للمنتخب السعودي
7: العربي الوحيد من آسيا اللي عمل الدور الثاني
8: عربي
7: آسيا ستة دول
8: في الخط
7: بدخول الأردن في الخط
8: الإمارات السعودية قطر
7: الإمارات السعودية
8: قطر العراق
7: بينما مجموعة الأردن
8: العربية عشر
7: الأفريقي
8: إضافة الرباعي
7: الأفريقي
8: ورا المنتخب السعودي الحمدان
7: أضرب في كرة حمدان
8: ركنية ما نحصلهاش
7: يمشي كوكوريا
8: سعودي وخروج بالكرة إسباني
7: وحذاري أنت يا نجم
8: كرة لناصر
7: الدوسري
8: رابع مواجهة
7: بين الأخضر
8: والأحمر الإسباني
7: أولى
8: خارج قارتي
7: كرة أمريكا
8: وخارج قارتي
7: في فرنسا
8: أمريكا وأوروبا
7: ماتش تاريخي
8: في فرنسا
7: نيجيريا
8: ماتش تاريخي
7: في مرمى أندوني
8: في مرمى أندوني
7: وقت
8: الصاروخ
7: ساندي أوليزي
8: وقت
7: الصاروخ
8: من السوبر جرين جيرس
7: درجة كرة بالرأس
8: المهاجم
7: يسبق المدافع
8: يمشي ميكل ميرينو
7: ميرينو
8: في الوسط الكرة المنتخب الإسباني
7: كنيت الكونتر تاك
8: خارج كورة كانو
7: جاك كورة من سالم زندا
8: سالم واحد من ستة إسبان
7: كانو
8: غالطة ضايع الكرة من سالم
7: في الدفاع عربت على الأجامي
8: في التغطية
7: درجة السعودية في التغطية
8: يا أجمع أبو الشمات
7: عبد الحميد
8: تنبكتي
7: كامل
8: مباراة الرأس الأخضر
7: نكون ولا نكون
8: بالنسبة للأخضر السعودي
7: يربح يتأهل
8: مصيره بيقدمه
7: مصيره بيقدمه
8: ضد البوسنة
7: الربح يعني التأهل
8: مصيرهم بيقدمهم
7: المغرب أصلا تأهلت

0: الجزائر والأردن الديربي العربي.
1: الجزائر والأردن
0: سيحدد الحظوظ.
1: الديربي العربي
0: سيحدد الحظوظ.
1: ستكون قوية وهي المواجهة العربية
0: تكون قوية في تاريخ المونديال
1: الرابعة
0: في تاريخ المونديال.
1: ورينا التماس
0: تماس
1: الفوز السعودي
0: على استحواذ
1: الفوز الاسباني.
0: 10
1: للنهائي الان
0: 10
1: للنهائي
0: للمنتخب السعودي حمدان.
1: شوط
0: المنتخب السعودي حمدان
1: هو شوط حمدان
0: والحارس
1: في دقيقه 80 من حمدان
0: درجة الكرة السعودية ضاعت. حذاري مرويز فابيا رويز يلعب لويليامس. ويليامس يتقدم المنتخب الإسباني. كرة من تخت جزاء توزيع خطيرة والحارس يتصدى كرة عكسية مرة أخرى وفي خطة للأخضر خطة للتنبكتي اللي نعرف على الطائر لأنه ما نقراش حساباتي في هكذا وضعيات اللاعب يحط زوز أهداف في مرماه. تنبكتي كان قريب اللي نذكره بيير عيسى لاعب جنوب افريقيا في ماتش فرنسا 98 سجل وقتها زوز أهداف في مرماه. هذا كلام الراس وليس حديث الكراس على الطائر. خطا واضح دفع موجود من اللاعب بينو يرمي خطا لحسن التنبكتي ورا للحارس ترجع الكرة السعودية في خطر. حكم تلعب والكرة تلعب مرة أخرى هجوم وخطر الآن على كوك كوريا.

خارج الكرة من الحارس. كرة المنتخب السعودي محاولة الوصول. إصابة على سالم. ماتش الرأس الأخضر هو ماتش الروح، ماتش الانضباط. أما منتخب قوي بدنيا لازم تكون في قمة جاهزيتك البدنية والنفسية بسرعة، يلزم تنسى ماتش اليوم. أي منتخب أمام إسبانيا معرض لهذه الخسارة حتى وإن بدت ثقيلة، حتى منتخبات قوية أوروبا. علقت بتصفية كأس العالم ضد تركيا في تركيا وفات 6 للإسبان. عاد فما فارق نعترف به، فما كنيات فردية مختلفة تماما، كان بالإمكان أفضل مما كان، ولكن أنا نقول سبب الخسارة اليوم هو تعادل إسبانيا مع الكابو فيردي. خليهم اليوم يهبطوا بكامل الجاهزية بكامل التركيز والإصرار، إنه ما عاد لعب. إذا يتعثر اليوم باي باي مونديال. هدف لولاني يمال، ثاني والثالث من أوير زبال، والرابع تنبكتي ضد مرماه. فيفا احتسبت هدف عكسي واحد على بير عيسى سالكوهيل، ما هو تقريب حرف اثنين في مرماه. ذكرها تلك المباراه، كره طويله ممتازه، كنترول، وصل كره عبد الحميد وبالراس من الدفاع. يتصدى لابورت. 85 في اللعبه، كره للاخضر حول المنتخب السعودي. كانوا

تارجا الكرة في وسط ميدان كانو. بالتوفيق للمنتخب المصري في مباراة الحلم أمام نيوزيلندا في الفجر. العراق صارت الاثنين إذا حساباتي صحيحة ضد المنتخب الفرنسي أقوى المنتخبات في البطولة. ثم الديربي العربي بالتوفيق للخضر والنشامة. من سينتصر؟ سنواصل مع الرحلة في الجولة الثالثة تشجيعا ومساندة لمواصلة إمكانية العبور. برجع الكرة الأخضر السعودي بالرأس كانو جاب الكرة طامباكتي والحكام يوقف اللعب لأنه في إصابة. النتيجة اليوم تساعد السعودية استبعد شوية الحقيقة هي انتصار الكابو فيردي انه كابو فيردي يربح يتأهل رسميا خطة أهل الطريقة لترتاح. ممكن تربحوا أسهل أنك تربحوا وهو معني أيضا مثلك بالحسن يعني أن يتأهل اليوم كابو فيردي أحسن من أن يكون ماتش السعودية والرأس الأخضر هو فاينل في الاثنين للدور الثاني. هذه النتيجة اللي تساعد الأخضر السعودي أن يفوز منتخب الرأس الأخضر على السلاستي. صعيبة لكن مش مستحيلة. شفنا الملحوظة التاريخية باستثناء بدايات المنتخبات الإفريقية عكس منتخباتنا العربية صعب جدا أنها تنكسر بنتائج كبيرة. حتى لما شاركت التوغو 2006 ولعبت مع فرنسا خسروا كان اثنين. شفنا الكوت ديفوار شفنا السنغال شفنا الكاميرون باستثناء سقوطها أمام الروس وخماسية سانينكو لأمريكا 94. سلامات شلال عباس كانو شرى أيضا بالشفاء لنجم الكرة السعودية فهد المولد. ما نسوش لما برشا نجوم لعبوا في الكرة السعودية من المولد للعويران الشيان سامي ماجد أمين دابو الخليوي ياسر تيسير سلامات كانو. مبدئين لازم يغادر لأن القانون يقول يغير القميص بالفعل. طبعا ليس لاعب المنتخب السعودي. يعود كانو سلطان الغنام أيام زمان. ترجع الكرة وسط الميدان دقيقة 90. يغادر ناصر الدوسري في تشكيلة الأخضر ويدخل رقم 17 خالد الغنام. كم سيضيف الحكم البرازيلي رافائيل إن شاء الله مش برشا. كوريا فابيان رويس كوبارسي رودريغو لابورت. 6 دقائق زادهم الحكم البرازيلي

Barça ancora alla Roja. Laporte, Rodri, يتقدم في وسط ميدان السعودية. كرة من اليمين. يحتفظ بالوقت من خلال استهلاك اللعب. المنتخب الإسباني من لابورت. هذا هو استهلاك الوقت بالاحتفاظ. فارس في إسبانيا. كوكوريا. كوكوريا. يلعب الكرة للماتادور الإسباني. يتهيأ كرة في اليمين. يلعب بورو. يمشي كرة. بينو. واحدة اثنين. خطيرة والتسديدة والهدف الخامس. الهدف الخامس. هدف من فيران توريس. أخطاء كارثية. دفاع وحده. مهاجم بقيمة فيران توريس. والهدف الخامس. إلى برشا نتيجة. شوف الأخطاء فماش تسلل. هل فيها أوفسايد الآن؟ هل متقدم؟ توريس. نعاودوا نشوفوا اللقطة. هدف الخامس. الفار يشيك على اللقطة. لافوينتي ردة فعل قوية بعد التعثر المفاجئ واللي جلب برشا انتقادات في الإعلام الإسباني. هل كان متقدم؟ بالفعل فيها مليمترات. شعر يكون توريس متقدم أوف سايد. الكل ينتظر القرار. برشا شك. الفار قاعد يشيك فيها وعليها. 5-0 حاليا في انتظار الفار.

كأنه متقدم شوية فرناند توريس، كأنه متقدم والله أعلم. الآن يتدخل الفار، مازال يشيك في اللقطة.

0: الهدف. بارسا سجل الهدف من صلاحيته وقابليته الى اوف سايد. فالاخير ياتي القرار الان.
1: Offside.
0: Has the offside position.
1: Offside position.
0: The decision offside.
1: 4-0. Offside. 4-0. كان واضح انه متقدم توريس. لكن يا اخي هذه في المواجهه الحاسمه يلزم ما تسيرش. Offside. والهدف يلغى. والمباراه في طريقها لل 4-0. نعم 4-0 المنتخب الاسباني. بالرأس ترجع من الفين. شوف الصعوبات. صعود عبد الحميد يتقدم. صعود داخل محاولات صعود وكرة الى التماس. سيمون اوناي يتفادى الركنية. ترجع الكرة السعودية. صعود تماس

0: 5 ثواني حتى الحكم منسى القانون الجديد بتاع الفيفا. فات الخمسة ستة ثواني. تعرف القانون الجديد يولي التماس للإسباني. هذا برشا وقت صعود. فابيان رويز. زالوا دقيقتين ممكن نهاية المباراة. على اعتبار توقف اللعب في البدل الضايع. دارجة كورة المنتخب الإسباني. هارد لك المنتخب السعودي. المنتخب الإسباني يتميز اليوم ويدخل رسميا أجواء المونديال. رودريجو. فابيان رويز. رودري. تلعب الكرة من لابورت. كوكوريا. كوريا رويز حط الكرة.
1: ميسي على الحبايب 88.9.
0: ويليامز المحاولة. ويليامز حط الكرة. كوريا. كوبارسي. ميكيل ميرينو. آخر محاولات لاروخا في المباراة. ترجع بالرأس من الدفاع والتماس إسباني. في الصورة بورو. في الكادر كوكوريا. كوكوريا إسبانيا تتصدر المجموعة في انتظار مباراة كابو فيردي وأوروغواي الليلة مع بداية اليوم الاثنين 1 صباحا بتوقيت مكة المكرمة. بينما اللقاء القادم بعد ساعة من الآن قدام الاستوديو على الماكس 2 مباراة بلجيكا إيران مجموعة مصر. ترجع الكرة للمنتخب الإسباني. آخر كرة. الكرة الصعبة الأخيرة من ميرينو. ميرينو شوت كرة والدفاع. حمدان. والحكم ينهي المباراة رسميا من ملعب أتلانتا. الفوز الإسباني كان مستحق وكان واضح. 4-0 مع رجل المباراة أويارزابال.
2: شكرا لكم عصام الشوالي وعبدالله الغامدي. هذه المباراة تنتهي بين إسبانيا والسعودية بنتيجة كبيرة وثقيلة.
1: ميسي على الحبايب 88.9. عدل زائف ام
3: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
1: 88.9.
4: اليوم همش الليلة تعدي يلا كل معايا يقوم الليلة لازم
1: عدل زائف ام

0: 88 فاصلة 9 عدن جي اف ام.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي وحقين الرعوة طازج، طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100%. الرعوة طازج، طازج من طازج.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: 88
5: عدم يا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد الأربعاء والعشرون ساعة، معكم عدنان شيباني. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. البرنامج السعودي يختتم كوادر زراعية في أبيان. افتتاح مركز القلب الخيرية وتدشين مخيم القسطرة العلاجية بعدن. افتتاح مشروع التكييف والتبريد بمجمع الميدان الصحي في صيرة. العرادة يتفقد مشروع مطار مأرب الدولية ويؤكد أهمية تسريع استكماله لخدمة المواطنين. تدشين جهاز الأشعة المقطعية بمستشفى صالح باباكر بوادي العين. وأخيرا إطلاق دورات مجانية للفنون والموسيقى في عدن. وإلى التفاصيل. اختتم بمدينة زجبار في محافظة أبيان برنامج تدريبي استمر 4 أيام بتمويل البرنامج السعودي لتنمية وعمار اليمن وتنفيذ مؤسسة استجابة. واستهدف البرنامج تدريب 25 مرشدا ومهندسا زراعيا من مكتب الزراعة والري على مفاهيم تعزيز سلاسل القيمة الزراعية بهدف تطوير الخدمات الإرشادية والفنية المقدمة للمزارعين وتحسين الإنتاج الزراعي بالمحافظة. افتتح وزير الصحة الدكتور قاسم محمد بحيبح مركز القلب الخيري التابع لمستشفى عدن الخيري بسعة 22 سريرا، كما دشن المخيم الخامس لجراحة القلب والقسطرة العلاجية برعاية القائد عبد الرحمن المحرمية. ويستهدف المخيم إجراء 500 عملية قسطرة تشخيصية وعلاجية، فيما أكد فهد البري أن المركز يمثل إضافة مهمة للخدمات الطبية التخصصية. افتتحت مؤسسة منى الرحمة الخيرية مشروع منظومة التكييف والتبريد بمجمع الميدان الصحي بمديرية صيرة بعدن برعاية وزير الصحة الدكتور قاسم محمد بوحيبح ومحافظ عدن عبد الرحمن شيخ. ويهدف المشروع إلى توفير بيئة صحية ملائمة للمرضى والكوادر الطبية وتحسين جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءة العمل داخل المجمع. دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد عبد الهادي التميمي جهاز الأشعة المقطعية بمستشفى صالح بابكر الخيرية في وادي العين وحورة، واطلع برفقة سالم باوزير والدكتور هاني العمودي وعلي باشنباخ على إمكانيات الجهاز التشخيصية. وأكدت إدارة المستشفى أن الجهاز يخدم أكثر من 200,000 نسمة ويخفف معاناة المرضى في المنطقة. أعلن مركز الفنون والثقافة والموروث الشعبية بالشراكة مع المركز اليمني الثقافي في نيويورك عن برنامج تدريبي مجاني لمدة 3 أشهر في مدينة عدن، ويشمل التدريب على العزف على الجيتار والأورغ والكورال والرسم. وأكدت مديرة المركز أنيسة أنيس أن البرنامج يهدف إلى اكتشاف المواهب الشابة وتنمية قدراتها الفنية وفق أساليب تدريب حديثة. تفقد عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ مأرب سلطان العرادة سير العمل في مشروع مطار مأرب الدولية، واطلع على مستوى الإنجاز في المدرج والصالات والمرافق التشغيلية والخدمية، واستمع إلى شرح حول مراحل التنفيذ والتحديات القائمة، مؤكدا أهمية استكمال المشروع وتسريع الأعمال المتبقية لما يمثله المطار من أهمية في تسهيل تنقل المواطنين ودعم التنمية والاستثمار وتعزيز البنية التحتية. كان هذا كل ما لدينا في حصاد الأربعاء والعشرون ساعة، وإليكم تذكير بما جاء فيه. البرنامج السعودي يختتم كوادر زراعية في اليمن. افتتاح مركز القلب الخيري وتدشين مخيم القسطرة العلاجية بعدن. افتتاح مشروع التكييف والتبريد بمجمع الميدان الصحي في صيرة. العرادة يتفقد مشروع مطار مأرب الدولية ويؤكد أهمية تسريع استكماله لخدمة المواطنين. تدشين جهاز الأشعة المقطعية بمستشفى صالح باباكر بوادي العين. وختاما إطلاق دورة مجانية للفنون والموسيقى في عدن. كان هذا كل ما لدينا في حصاد الأربعاء والعشرون ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا علينا على 88.9 في عدن ولحج والضلع وأبين، أو عبر التردد 91.3 في البيضاء وأبين ويافا.
إلى هنا نختتم هذا الحصاد 24 ساعة. كان معكم عدنان الشيباني. إلى هنا نترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولي. للحجز والاستفسار 78-211-7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
4: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع. وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون

0: غالية بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
2: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
1: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشاراً في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضاً عمولة الحوالة أقل.
2: إذن أحسنت الاختيار.
3: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

Thank you.

0: دانيال اللون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: عدنية لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: عزمني.
1: عاصفة من الضغط، من المحاولات، من الرغبة البلجيكية هنا في الدقائق العشر الأولى من شوط المباراة الأول في هذه المواجهة. مصر اليوم إن شاء الله مباراة تاريخية، كل التوفيق للفراعنة منتخب مصر من أمام نيوزيلندا. مباراة العبور بحول الله تعالى للدور القادم. كرة ترجع الآن تيليمانس، لاعب يا سلام على لمسة هنا في نص الملعب. راسكين حول الكرة بعد ذلك من الناحية اليمنى، مونيا ينطلق، مونيا يلعب كرة إلى سالميكرز، يحاول فيها الميناليستا الجهة اليمنى، ثم بعد ذلك عودة باتجاه راسكين إلى سالميكرز في الجهة اليمنى. ما زالت العرضية قد تأتي الآن خطيرة، ولكن اللي بعد موجود. الكرة ترجع مرة أخرى لمصلحة التاريمي، تاريمي بعد ذلك هذه الانطلاقة، هذه المرتدة، هذه السرعة، لكن شوف انقباض العودة. يا سلام يا سلام على انضباط دي بروين، شعور بالمسؤولية كقائد المنتخب البلجيكي.
2: عدنية اف
1: للمنتخب الإيراني، عودة بعد ذلك مرة أخرى، ممثل داعم الكرة الآسيوية في السنوات الأخيرة، منتخب إيران على مستوى بطولة كأس العالم. كرة تلعب الآن ترجع مرة أخرى هنا، تروسار مرر بعد ذلك إلى تيليمانس. تيليمانس في الجهة اليمنى، هل اقتربنا من الوصول الآن من موعد الهدف الأول للمنتخب البلجيكي؟ رابيان يلعب كرة باتجاه، شوف وحيدا بين أربعة مدافعين، تاريمي ثم بعد ذلك العودة في وسط ملعب المباراة تتيا لإيران. عودة إلى الخلف مرة أخرى، كرة في وسط ملعب المباراة، تاريمي يسقط ويكسب خطره، خطأ يحتسب هنا في هذه اللحظات للمنتخب الإيراني. الدفع كان واضح على تاريمي، هذا هو مهدي. 60 هدف في 106 مباريات بالنسبة لتاريمي، بينما هذه الكرة التي أبعدها الدفاع الإيراني من أمام دي بروين، ثم علي رضا على مرتين، كرة للمنتخب الإيراني مرة إلى خارج الملعب. ستلعب طويلة، حاد صافي للمنتخب الإيراني هنا. الهجمة الأولى، الطلعة الإيرانية الأولى، تاريمي مراقب متابع، بينما الكرة الآن فرصة طويلة عالية بالرأس، بعد ذلك تبعد وترجع مرة أخرى. حاد صافي ممتازة، كرة في الجهة اليسرى العرضية، والمتابعة والمحاولة ما زالت بالرأس للمنتخب. الله يا الله، إنه العملاق، إنه تيبو كورتوا. كورتوا قال لا، كورتوا أنقذ بلجيكا في اللقطة الماضية، كانت رايحة، كانت إلى المرمى، كانت

السباق لولاك يا كورتوا كنعان يضرب وكورتوا يقول لا. ضربة زاوية للمنتخب الإيراني، بدا الإيراني يكسر عن مخالبة عن أنيابة، يظهر أنيابة الآن في محاولة الانقضاض على مرمى تيبو كورتوا في محاولة الوصول. خطيرين في الكرات الثابتة، خطيرين في الكرات الثابتة، قريبين من الكرات الثابتة. المنتخب الإيراني يفكر في الوصول، كرة ملعوبة عرضية بالراس، مرت إلى خارج الملعب. ضربة مرمى حلوة كانت الكرة الماضية، ارتقاء كان موجود عن طريق من هذا؟ سعيد عزة الله. ترجع المحاولة هنا في وسط ملعب المباراة لمنتخب بلجيكا. مقطوع الكرة في محاولة الارتداد الهجومي، كرة بعد ذلك طويلة باتجاه الطارمي، مهدي يحاول فيها والإيراني لا يهدى. ولكن أيضا هنالك راية وحالة تسلل أيضا يهدف المنتخب الإيراني في تاريخ مشاركاته في كأس العالم. هذه اللقطة نقول يبدو لي أنه كان مغطي في اللقطة الماضية. هدفين لطارمي، هدف إيران في المونديال. كرة بين آلي المنتخب البلجيكي الآن عن طريق رومينلو، يحاول فيها لوكاكو هنا من الناحية اليمنى، ما زالت سالميكس بلمسة خطيرة دي بروين، ولكن أيضا الدفاع تدخل، هجمة من هنا وكرة من هناك. مباراة حلوة والهدف قادم بعد ربع ساعة أولى، والهدف قادم هنا في هذه المواجهة. كرة طلعانوي، تعليمات مستمرة بينما رودي غارسيا ينتظر هدف أول يريح أعصابه بكل تأكيد. كرة في نص الملعب، كيفن دي بروين الآن يتقدم، دي بروين إلى تروسار، واحد على واحد ماريا سلام، تقدم انطلق هنا من اليسار، عرضية خطيرة ما زالت لكنها تبعد، تتخلص الكرة منها جرب الدفاع، ترجع مرة أخرى هنا في نص الملعب. انجوي بلمسة دي برويني، كل الكرات تمر نحو أقدام دي برويني، واصل بعد ذلك باتجاه بروندون من الجهة اليسرى، لمسة هنا تروسار بعد ذلك إلى دي برويني، دي برويني يسقط بعد ذلك، ترجع الآن الكرات الممتدة، الانطلاقات الإيرانية، السرعة من اليمين، ولكنه تروسار يعود ليستعيد كرته باتجاه يوري تيليمانس. تيلي في نص الملعب يتقدم، تيلي باتجاه رومين، ولكنها سهلة باتجاه حارس المرمى، سهل الكرة باتجاه حارس المرمى. هذا هو راسكن الذي لم يلعب المباراة الأولى أساسيا، شارك في الشوط الثاني من أمام منتخب مصر. كرة ترجع بعد ذلك باتجاه علي رضا بن إيفان لصالح منتخب إيران. إيران على مستوى كؤوس العالم تخوض المباراة رقم 20، 3 انتصارات 5 تعادلات 11 خسارة. كرة بعد ذلك في لمسة هنا من الجهة اليسرى، مزلت المحاولة، عودة إلى الخلف من اليسار صافي باتجاه 19، نعمتي مرة أخرى، محاولة مزلت هنا، تمريرة وكرة ملعوبة الآن طويلة. انجوي ممتاز في التغطية، العودة بعد ذلك إلى براندون ميخيلي في وسط ملعب المباراة الآن يتقدم لمصلحة منتخب بلجيكا. التاسع عالميا يلعب كرة موني تيليمانس، شوف العودة، شوف التراجع، شوف الإغلاق، شوف الالتزام من المنتخب الإيراني. كرة في الجهة اليسرى، تروسار يحاول مر عدة تروسار في غياب دوكو، من يظهر لبلجيكا، من يصنع الفارق في بلجيكا في غياب جيريمي، يظهر هنا كيفن يحاول إلى تروسار، تروسار مر، تروسار عدة قوية، ولكن الدفاع يستسهل في اللقطة الماضية. كرة واصلة هنا من اليمين ممتازة، مونيه والعرضية، تأتي العرضية ولكنه الوحش في اللقطة الماضية، علي رضا ممتاز، علي رضا والقامة أيضا تتكلم عن متر 94، تيبو كورتوا الأطول في المباراة مترين
ترجع الكرة هنا في نصف الملعب واصلة بعد ذلك باتجاه مونيه يتقدم من خلالها مونيه لمسة وتمريرة إلى أقصى اليسار تروسار باتجاه راسكن. هل اقترب الموعد؟ هل حانت اللحظة؟ هل حانت يا كيفن؟ الإيراني يقول لها كرة تبعد من جانب الدفاع في وسط الملعب. يا ساتر، نسبة استحواذ كبيرة جدا لمنتخب البلجيكي. منتخب الإيراني غير قادر على الاحتفاظ بكرته. بلجيكا تتحكم، بلجيكا تسيطر، بلجيكا ماذا بعد كل هذه السيطرة؟ كرة واصلة هنا، سالمي كرزمار عدى انطلق توغل ثم مرر، لكن أيضا هنا لكتبتها ثم كيفن يستعيدها. الكرة ما زالت هنا لمصلحة، شوف الضغط المضاد ممتاز المنتخب البلجيكي. كرة ما زالت هنا ميلو، ولكن قوية جدا لإيراني ما شاء الله بدنيا المنتخب الإيراني يبدي استعداده وجاهزيته من خلال 20 دقيقة في الصراعات الثنائية، في الصراعات الهوائية. مشاهدة في بعض الأحيان يتفوق على المنتخب البلجيكي. كرة واصلة هنا في الناحية اليمنى إيرانية، طويلة الكرة عالية طارمي، لكن أيضا التغطية موجودة. طارمي وقدوس يقودان هجوم على المنتخب الإيراني. كرة ترجع هنا في وسط الملعب واصل بعد ذلك باتجاه عناصر المنتخب البلجيكي. كيفن في الاستلام، دي برويني يبحث عن الزميل، بعد ذلك باتجاه توماس مونيه من الناحية اليمنى. سالميكر فضل العودة باتجاه انجوي مر، جوي انطلق، انجوي مرر إلى أقصى جهة اليسار، ممتاز الكرة هنا، المحاولة بعد ذلك العودة عن طريق راسكن وكرة للأمام ممتازة. الكرة العرضية خطيرة بالراس ولكنها تبعد على طول من جانب الدفاع. المرتدات الإيرانية، التغطية الدفاعية، عائد الكرة باتجاه انجوي يلعبها في الناحية اليمنى هنا عن طريق سالميكرز. لاعب إيراني يسقط وكرة ما زالت في الملعب عن طريق يوري تيليمانس في كرة عرضية خطيرة، ولكن أيضا إبعاد من جانب الدفاع. الغريب أنه تيليمانس هو القائد لبلجيكا، نعم ليس لوكاكو وليس كورتوا. تيليمانس ترجع المحاولة هنا للقائد الحقيقي، هذا هو القائد الحقيقي باتجاه تيليمانس. تيليمانس الله على كرة، على التصدي، على علي رضا بريفان، حلوة كانت، قريبة كانت. تيلي يضرب وبريفان يتصدى وكرة تعدي إلى ضربة زاوية، ضربة ركنية. كمية فرص وكمية محاولات تضيع على المنتخب البلجيكي. بلجيكا تحاول وإيران ترفض حتى الآن. كرة ملعوبة الآن عرضية خطيرة داخل المنطقة، ما زالت انجوي ولكنها تمر، مرت إلى خارج الملعب، مرت إلى ضربة مرمى هنا من خلال اللقطة الماضية. تيليمانس يندم 13 هدف في 86 مباراة مع بلجيكا، لعب الفيلانز أستون فيلا، بينما حتى الآن رجل المباراة حتى هذه اللحظة بريباند علي رضا جورج ويا يتابع ويا في هذه المواجهة. كرة ملعوبة الآن طويلة عالية للأمام، تغطية على طول موجودة من جانب الدفاع. ترجع المحاولة هنا واصلة بعد ذلك باتجاه تيبو كورتوا تحت الضغط يلعب كرة الآن طويلة وعالية هنا في نص الملعب، تتهيا ثم تعود مرة أخرى إيرانية واصلة إلى علي رضا، أو هذا رضيان يحاول فيها رامون وخطأ لمصلحة المنتخب الإيراني. خطأ حكم المواجهة سيد داريو هيريرا الأرجنتيني يشير إلى وجود خطأ. رامين سجل هدف في المباراة الماضية. هذه اللقطة، هذه الكرة هنا بعد ذلك لمسة يد كانت واضحة
لمسة يد كانت موجودة على راس كين وضربة حرة وكرة ثابتة. منتخب الإيراني لن يبقى كثيرا في الخلف، لن يبقى كثيرا في الخلف، سيهاجمون، سيحاولون، سيبحثون عن التقدم، سيبحثون عن الوصول، والكرات الثابتة قد تكون

الحل والكرات الثابتة قد تكون هي الحل. حاد صافي هذا هو القائد الإيراني. حاد صافي الآن لمنتخب إيران يحاول الوصول عن طريق الكرات الثابتة. تحتاج إلى قدم يسرى، تحتاج أن ترسل، أن تركن في البعيدة، في البعيدة يا صافي، في المستحيلة يا رامين. رامين يستعد الآن، يبدو أن من النظرات يبدو أن رامين هو الأقرب، رامين هو الأقرب، رامين الآن وعى حصى. يا سلام الله، ما هذه المتعة، ما هذه الروعة، ما هذا الطرب، ما هذا الفن، وما هذا الإيراني يتقدم في هذه المواجهة. واحد لا شيء خدع الجميع، واحد لا شيء خدع الجميع. الإيراني يفرح والبلجيكي يبكي، واحد لا شيء هنا في لوس أنجلوس. يا سلام على اللمسة، يا سلام على التمرير. قد يكون هنالك تسلل، قد يكون هنالك تسلل على طارمي. يا طارمي مهدي، والإيراني لا يهدى، والإيراني يتقدم على يسار تيبو كورتوا. صعب على تيبو، صعب على كورتوا. يا سلام على اللقطة الأذكى في المونديال، الأذكى في المونديال. المخادع الإيراني ينجح في اللقطة الماضية، إنه طارمي، طارمي، طارمي، طارمي. والإيراني يطير هنا في لوس أنجلوس فرحا بالهدف الأول. يا الله، واحد لا شيء، واحد لا شيء هنا في هذه المواجهة. لكن كما ذكرت، قد يلغى الهدف من الوهلة الأولى، من بعيد تشوفها أوفسايد. ماذا عن التقنية الآلية؟ الأرجنتيني ماذا يقول؟ الأرجنتيني، الأرجنتيني داريو إيريرا الإيراني سجل هدف الأذكى في المونديال. يا لها من خدعة، يا كأنهم ضحكوا على الكل، على الجميع، وكأنهم نعم خدعوا الجميع في اللقطة الماضية. خدعوا بلجيكا، خدعوا الحائط، خدعوا كورتوا، خدعوا كل من في الملعب في اللقطة الماضية. أكيد يعني هذا يسمى ما يعرف بالنمط المعروف، طبعا متفق عليه في المدرجات. نسمع الآن داريو إيريرا. يلغى الهدف ويعلو الصوت البلجيكي. طارمي يا طارمي، هدف يتم الغاء، هدف يتم الغاء. طارمي هنا نو جول اوف سايد، نو جول. تأخر القرار، يعني مع أن اللقطة كانت واضحة، مع أن اللقطة كانت واضحة، لكن القرار تأخر كثير. كرة ترجع مرة أخرى هنا بلجيكا. تم إرسال الإنذار الآن، تم إرسال التحذير. بلجيكا عليها أن تتبع، بلجيكا عليها أن تستفيق الآن. كرة في نص الملعب، واصل عن طريق تيليمانس في وسط ملعب المباراة. بعد ذلك لمسة، ما زالت هنا بلجيكية باتجاه رومولو إلى تيليمانس. بلجيكية خطيرة داخل المنطقة. يا سلام على رومولو، ولكن التغطية على طول من جانب الدفاع في وسط ملعب المباراة. كرة باتجاه أمامنا هنا في نص الملعب. شوف الصراعات البدنية، الإيراني أقوى. كرة واصلة هنا من الناحية اليمنى عن طريق راسكن، ينطلق راسكن يتقدم باتجاه توماس مونيه. مر مونيه بعد ذلك إلى سالميكاز، ولكن عزة الله في التغطية في اللقطة الماضية، ثم تعود إلى روميلو. الضربة قد تأتي في أي وقت. الكرة والمحاولة ما زالت هنا عن طريق دي برويني الجهة اليسرى للمحاولة، ولكن أيضا التغطية موجودة على طول. الكرة تبعد من جانب الدفاع في الجهة اليمنى لمصلحة المنتخب البلجيكي. واصلة هنا باتجاه دي برويني إلى تيليمانس، تيليمانس إلى كيفن، لمسة باتجاه روميلو. تيلي تيلي تيلي يحاول فيها منتخب بلجيكا، ما زالت عن طريق مونيو. العرضية تأتي، ولكن حارس المرمى ممتاز في اللقطة الماضية علي رضا بريفان. يحسب الثواني، شوف حكم المباراة رفع يده على طول. الإيراني لا يتأخر. كرة لمنتخب إيران واصلة باتجاه طارمي مرة أخرى هنا في وسط ملعب المباراة، ثم بعد ذلك لمسة عودة من جانب الدفاع. خليل زادة، علي رضا يهدي، يريح، يلتقط الأنفاس بعد 28 دقيقة.

0: سكر في الهجاء
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
2: 88 فاصل 9
3: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليزي
2: عادل يا اف ام

0: 的。
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
3: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
2: 90 مول.

0: الطموحات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكي وكافي.
2: انا رهف طول اليوم وانا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت اقدر ادير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما اخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
6: شوف محاولة البلجيكيين لإسناد على روميلو، في كل مرة كيفن يحاول أن يسند، تروسار يحاول أن يسند، لكن حتى الآن ما زال لوكاكو في قبضة المدافعين الإيرانيين. حتى الآن ما زال تحت الرقابة المشددة. هذه كرة واصلة هنا من اليسار لمنتخب بلجيكا، واصل بعد ذلك باتجاه انجوي، يلعب كرته هنا من الناحية اليمنى ثم عودة انجوي بعد ذلك بلمسة تمريرة وكرة هنا في أقصى الجهة اليسرى.

طريق راسكن، يتقدم فيها راسكن مونيه احد افراد الحرس القديم، يلعب كرته الى نقوي في نص الملعب، بعد ذلك بلمسه من خلال يتقدم براندون بكره، لكن كل الطرق مغلقه، الطرق الان قد تفتح في وجه الايراني، لكن ايضا تبعد الكره على طول من جانب الدفاع. ترجع المحاوله هنا ما زالت في نص الملعب عن طريقي امامنا، هذا هو نقوي حولها في اليمين مره اخرى، هنا الكرات القصيرة، التحضير البلجيكي يستمر، كرة ترجع من جديد في وسط ملعب المباراة. شوف هذه اللقطة لعادة بالتقنية الآلية التي توضح الأوفسايد. نعم علي رضا، كان التقدم واضح أو من أمام مهدي التارمي، نعم من أمام مهدي التارمي، كرة جياتي على اليسرى عرضية روميلو، في لقطة واحدة تكفينا روميلو، لقطة واحدة تكفي، لا يحتاج الكثير. روميلو يهرب من رقابة، شوف مدافعين واحد أمامه واحد خلفه، ولكن تمكن من سبق المدافعين في اللقطة الماضية. روميلو 90 هدف مع بلجيكا، والهدف التاريخي لبلجيكا عبر التاريخ أيضا في المونديال كما ذكرنا بخمسة أهداف. هنا روميلو لوكاكو، كرة عند علي رضا بيريفانت. 9 دقائق أخيرة مشاهدينا متابعينا في كل مكان على نهاية الوقت الأصلي لشوط المباراة الأول. كرة الآن ترجع سعيد عزة الله، روميلو في نص الملعب على الارتداد الهجومي، التغطية موجودة، ثم بعد ذلك صافرة وخطأ. نعم بلجيكا تبحث عن الانتصار رقم 22 في مشاركات على مستوى كأس العالم، تبحث عن هدف رقم 71 أيضا في المونديال. شوف هذا لوكاكو، أيضا عودة تارمي من أمام كيفن دي بروين، غاب كثيرا في هذا الموسم بدعم الإصابة. كرة بعد ذلك في لمسة رامين في التغطية، كان أفضل لاعبي إيران في مباراة نيوزيلندا، يتمكن فيها من التسجيل أيضا رامين رضيان. كرة ستلعب قصيرة الآن من الجهة اليسرى، كيفن دي بروين، تماس من اليسار الآن لمنتخب بلجيكا بالمحاولة، واصل الكرة تجاه تيليمانس، عرضية تيليمانس، تقطع الكرة ثم تعود مرة أخرى هنا باتجاه دي كوبر، يحاول فيها ممتازة مشاء، لكن أيضا الدفاع على طول يتدخل، ثم تعود مرور دي بروين، لابد أن يظهر دي بروين، لابد من أن يظهر دي بروين. بلجيكا حلولها في اقدام دي بروين، نعم ضربة حرة، كرة ثابتة خاصة في غياب دوكو على مستوى الجهة اليسرى، ضربة حرة كرة ثابتة هنا، كيفن يسقط للمنتخب البلجيكي، كيفن يستعد الآن، دي كوبر بجانبه، هل تكون الكرات الثابتة هي الحل لمنتخب بلجيكا؟ بيريفانت تصدي في الدقائق الأولى، أدخل أجواء المباراة، ضربة حرة كرة ثابتة، يستعد كيفن دي بروين الآن، دي كوبر أيضا بجانبه، محاولة إرسال كرة عرضية للمنتخب البلجيكي من أجل الوصول، من أجل وصول أول هنا في هذه المواجهة. كرة تلعب عرضية لكنها تتخلص، كل العرضيات تتخلص من الجانب الدفاع الإيراني، كرة واصلة هنا في الناحية اليمنى لكنها تمر إلى خارج الملعب. هذا هو سعيد عزة الله من الجهة اليمنى، عودة إلى وسط الملعب نقوي، ضغط البلجيكي يتواصل، تراجع الإيراني يستمر في انتظار هدف، يشعل الأجواء أكثر هنا في لوس أنجلوس. كرة واصلة بعد ذلك باتجاه نقوي من الناحية اليمنى، مونيه عودة إلى نقوي، يتقدم من خلال نقوي هنا من الناحية اليمنى، ما زالت لمسة تبعد إلى خارج الملعب،
التماس مع وجود أيضا حاد صافي قائد للمنتخب الإيراني في هذه المواجهة. حاد صافي روميلو يقطع الإمداد حتى الآن عن روميلو وحيدا بين المدافعين الإيرانيين، كرة عن طريق توماس مونيه تأخر، لذلك مونيه شكله ما يعرف عن القرارات الجديدة، يبدو لأنه لم يسمع عن القرارات التعديلات الجديدة. مونيه تأخر كثير، مونيه ذلك توماس رمية جانبية تحولت للمنتخب الإيراني. هذا هو حاد صافي يطلب من المساعد الأول باحتساب خطأ، ولكن كرة مرة ترجع المحاولة هنا مرة أخرى في نص الملعب، لمسة بعد ذلك طويلة، كرة ترجع من جديد هنا للدفاع الإيراني بالرأس مرة أخرى، طارم مهدي انطلق، مهدي عدى لكن نقول في التغطية، شوف الاسترجاع السريع، مدافع قوي هذا نقول، مدافع ممتاز حتى الآن، يقدم مباراة ممتازة ضد مهدي الطارمي في الصراعات أو في المواجهات الثنائية. كرة في نص الملعب، راسكن هنا، راسكن تمريرة في اليسار، تروسار ملعوبة الكرة طويلة إلى دي بروين، ولكنها بعد ذلك سهلة في يدي علي رضا بيريفان، محاولة الاختراق من العمق، شوف اللقطة، شوف التمريرة، شوف دي بروين يتحول إلى مهاجم في اللقطة الماضية ولكنها وصلت بعد ذلك سهلة. ملاحظة أنه أيضا منتخب إيران يخسر الكرات بسهولة من خلال الدقائق الماضية، كرة في اليمين واصل عن طريق مونيه، لمسة بعد ذلك باتجاه تيليمانس، لكنه صافي الخبرة، صافي القيادة، صافي المرور، صافي الهجمة المرتدة الآن، تأخر فيها البلجيكي، لا يتأخر البلجيكي، يريد الهدف الأول لوكاكو، ولكن شوف لوكاكو محاصر، لوكاكو كأن دبابة محاصرة، نعم واحد على يمينه واحد على شماله واحد أمامه واحد خلفه، دي بروين أو لوكاكو حتى الآن غير قادر على الهروب من الرقابة. كرة ملعوبة الآن طويلة عالية للأمام هنا في نص الملعب بالرأس، طارمي ونجوي، طارمي مهدي مر، مهدي عدى، مهدي مازال المنتخب الإيراني، لكن خطأ لمسة يد أيضا كانت موجودة على مهدي طارمي. هذه اللقطة ولمسة يد كانت واضحة، ترجع المحاولة هنا للمنتخب البلجيكي الآن الدقائق الأخيرة، هل تفعل بلجيكا؟ هل يفعل كيفن؟ ترجع المحاولة مرة أخرى لمصلحة منتخب بلجيكا باتجاه تيليمانس، يلعب كرة إلى كيفن، إلى تروسار، لوكاكو، لوكاكو، لوكاكو ضايع، لوكاكو ضايع وسط الدفاع الإيراني، كرة في الجهة اليمنى هنا، إصابة أيضا لأحد مدافعي منتخب إيران، بينما كرة واصلة هنا تيليمانس، خطيرة بالمحاولة ولكنه علي رضا ما زالت في الجهة اليسرى باتجاه تروسار إلى تيليمانس، راسكن، دي بروين، انجوي في وسط الملعب، يا له من استحواذ، يا له من سيطرة، ويا له من صمود إيراني حتى الآن. تروسار، تروسار يحاول، تروسار خطيرة قوية، ولكن الدفاع الإيراني أيضا مرة أخرى يتدخل، هذا بالرقم 4 إنه شجاعي خليل زادة، شجاعي خليل زادة، مباراة ممتازة دفاعية للمنتخب الإيراني، لكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن أن تستمر في الدفاع طيلة المباراة، 45 دقيقة عبارة عن هجوم بلجيكي ضد دفاع إيراني هنا في شوط المباراة الأول من هذه المواجهة. واصل الكرة باتجاه كيفن، تيليمانس مرة أخرى، عودة إلى دي برويني، دي برويني يتقدم هنا بعد ذلك لمسة ممتازة، واصل الكرة باتجاه كيفن، الحلقة يأتي بكل الطرق مغلقة، كرة ترجع تيبو كورتوا، عودة بعد ذلك من جانب كورتوا ليلعب كرة هنا باتجاه تيليمانس، تيليمانس في نص الملعب، استلام من جانب سالمي.

0: كارز، لمسة إلى روميلو، لوكاكو باتجاه مونيه، ولكن حاد صافي يقدم مباراة ممتازة. حاد صافي مباراة ممتازة، كرة الآن طويلة في وسط الملعب، بعد ذلك لمسة في الناحية اليمنى، التمريرة باتجاه سالميكز، عرضية خطيرة لوكاكو، إياها نزلها، لكن أيضا الدفاع يبعد. تارمي خطير جدا لإيراني في المرتدات، شوف المرتدة، شوف السرعة، شوف اللمسة الآن، وصلت في اليسار، ولكن أيضا التغطية موجودة، مرتدة بلجيكية باتجاه روميلو، لكنها سهلة تصل بعد ذلك إلى حارس المرمى. ثمان دقائق أيها الأحبة متابعينا في كل مكان عبر بي إن سبورتس، ثمان دقائق وقت بدل ضايع هنا في شوط المباراة الأول. علي رضا بيريفاند يأخذ وقته، كل وقته، كرة ملعوبة الآن طويلة عالية للأمام بالرأس، تتهيأ من قدوس، تغطية موجودة، ثم عودة إلى تيبو كورتوا، يلعب كرته هنا مرة أخرى في نص الملعب، راسكن بلمسة، ديك ويبر بعودة، ثم كرة الآن طويلة عالية تبعد من الدفاع الإيراني، كاتاناتشو إيراني هنا، نعم سمعنا عن الكاتاناتشو، كاتاناتشو إيريرا، كاتاناتشو الطليان، هنا كاتاناتشو الإيرانيين في شوط المباراة الأول، الدفاع ولا غير، الدفاع ثم الدفاع، الصمود ثم الصمود في هذه الواجهة، في وجه المنتخب البلجيكي ونجومه، في وجه لوكاكو ودي برويني، كرة مرت إلى خارج الملعب، مرت ثم عادت في نص الملعب على طريق براندون انجوي، استلم انجوي بعد ذلك تغير اتجاه اللعب، دائما يبحثون عن تروسار، جهة اليسرى هي الأخطر في وجود تروسار، لمسة باتجاه روميلو إلى تروسار، يحاول فيها من الجهة اليسرى إلى كيفن دي برويني، دي برويني، دي برويني بكرة عرضية، ولكن أيضا هنالك تغطية وهنالك إبعاد من جانب الدفاع الإيراني على طول. محبي اللي سجل أيضا في المباراة الماضية، بينما كرة واصلة باتجاه براندون، ميخيلي يتقدم، ميخيلي باتجاه روميلو، روميلو، روميلو، روميلو، روميلو، ولكن التغطية موجودة، يا الله يا الله، أراد أن يمر من الأول مر، من الثاني مر، لكن الثالث على طول بعد ذلك، تغطية موجودة من أمامه، شوف شوف شوف يا في اللقطة الماضية، شوف رغم أنه المدافع شد، لكن روميلو لا يسقط، لا يسقط روميلو، كرة واصلة هنا الجهة اليسرى، ترجع مرة أخرى، لم يبدأ أساسيا أمام مصر، لكن شفنا تأثير دخوله وتأثير وجوده أثناء دخوله في شوط المباراة الثاني في المباراة الأولى الافتتاحية من أمام المنتخب المصري. كرة ترجع هنا في نص الملعب واصلة بعد ذلك في الناحية اليمنى، موني، راسكن الآن يتقدم، راسكن ينطلق، لمسة إلى تيليمانز، تغطية موجودة، كرة في الجهة اليمنى، منتخب الإيراني أيضا ما يعيبه في شوط المباراة الأول البطء في الارتداد، البطء في الارتداد، نشاهد المنتخب الإيراني بطيء جدا وكأنه يريد أن يبقى في الخلف. كرة في نص الملعب واصلة هنا، تروسار، لمسة إلى تيليمانز، يسقط بعد ذلك، خطأ يحتسب على سعيد عزة الله، سعيد عزة الله، خطأ هنا للمنتخب البلجيكي، ينفذ بشكل سريع، براندون باتجاه تيليمانز، تيليمانز من الجهة اليسرى، ما زالت المحاولة هنا باتجاه راسكن إلى براندون، بعد ذلك إلى انجوي، انجوي بلمسة بينية جميلة، يا سلام يا سلام، العرضية والمتابعة من جانب الدفاع، يا له من دفاع، يا له من دفاع، شوف المنتخب البلجيكي والمعاناة، معاناة معاناة معاناة معاناة حرفيا في هذه المواجهة، المنتخب البلجيكي في إيجاد الحلول. من اليمين نجح، لا من اليسار، ولا حتى من العمق، لا من الثابتة ولا من المتحركة. الدفاع الإيراني وكنعاني، هذا هو كنعاني. يسقط، لكن حكم المباراة يطلب منه العودة هنا في هذه المواجهة. كرة ملعوبة الآن طويلة في وسط ملعب المباراة. تتيا بالراس، هنالك خطأ، هنالك سقوط وخطأ على توماس مونيير ولمصلحة محبي. ضربة حرة، كرة ثابتة، رودي غارسيا، الأمل كبير على رودي غارسيا، سنوات طويلة مع مارتينيز، الآن فترة رودي غارسيا. بلجيكا غيرت المدربين، غيرت اللاعبين. ضربة حرة، الرامين الآن يستعد، خطورة الإيرانيين من الكرة الثابتة، طويلة عالية إلى منطقة الجزاء. ما زالت المحاولة هنا للمنتخب البلجيكي. الإيراني يضغط، روسار يتراجع، ثم كرة تلعب طويلة، بعد ذلك تمر إلى خارج الملعب. سلام إن شاء الله، صاب على مستوى الرأس، منطقة الرأس منطقة حساسة، لذلك حكم المباراة مباشرة يذهب للإطمئنان على السلامة. إصابات العضلية ممكن يمشيها حكم مواجهة، لكن إصابة الرأس صعبة جدا، لذلك يوقف اللاعب. شوف الاختراق واللمسة والتصويبة، وعلي رضا يتصدى لواحدة من أخطر الكيلة، تماس لصالح إيران. كرة طويلة، اللحظات الأخيرة، هل تكون لحظاتهم؟ كرة للأمام، ما زالت، خلاص نلعب على يعني الثواني الأخيرة، آخر 40 ثانية. كرة ملعوبة للأمام، منقولة هنا في نص الملعب. تروسار يلعب كرة باتجاه انجوي، طويلة عالية ممتازة جميلة إلى دي بروين، السلام، دي بروين يتقدم، دي بروين يتوغل، دي بروين بكرة عرضية، ولكنه حاد صافي، حاد صافي ممتاز في اللقطة الماضية. ترجع المحاولة هنا، معاناة، متى تنتهي هذه المعاناة؟ الكرة ملعوبة عرضية، ولكن التغطية ممتازة من جرب الدفاع، الكرة تعدي إلى خارج الملعب، إلى تماس، تنفذ الكرة بشكل سريع، دي بروين والكرة العرضية. مليون كرة عرضية في شوط المباراة الأول، أبعد الدفاع الإيراني، ثم تأتي صافرة داريو إريرا لتعلن عن نهاية شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، إذن استراحة قصيرة ثم العودة إن شاء الله في الشوط الثاني.
1: أهلا بكم من جديد. التعادل السلبي مشاهدينا يحسم أطوار الشوط الأول بين المنتخبين البلجيكي والإيراني في الشوط، سار إلى حد بعيد وفق ما كان متوقعا، استحواذ بلجيكي، محاولات أكثر على المرمى، لكن دون القدرة على إيجاد الحلول أمام التنظيم الدفاعي الإيراني المحكم. في المقابل راهنت إيران كما كان متوقعا أيضا على التحولات السريعة، ونجحت مرة في الوصول إلى الشباك، لكن راية التسلل حرمتها من التقدم. كل شيء ما زال مفتوح مشاهدينا في الشوط الثاني، حيث ينتظر تغييرات على مستوى المنتخبين قد تصنع الفارق في سباق البحث عن أول انتصار في هذه المجموعة للمنتخبين.

أهلا بكم من جديد. إذن لا غالب ولا مغلوب في شوط المباراة الأول بين بلجيكا وإيران. عن أهم الأمور الفنية والتقنية سنعود بعد فاصل قصير لنناقشها مع محلل قنوات بين سبورتس. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا علاء.

0: الصراحة أنا جدا سعيد لأنني تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا. كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

0: إلى أرضية الميدان لاستكمال الشوط الثاني المهم جدا بالنسبة للمنتخبين من أجل تحقيق أول انتصار وتفادي الحسابات الضيقة في الجولة الثالثة. دعونا وإياكم نتحول مرة أخرى إلى زميلين أحمد البلوشي ومحمد مبروك لتعليق لأطوار الشوط الثاني. خطة ممتعة نعود.
1: أخرى أيها الأحبة متابعينا في كل مكان، عودة بكم ولحضراتكم من جديد هنا إلى ملعب لوس أنجلوس، حيث في انتظار ضربة البداية لشوط المباراة الثاني من هذه المواجهة ما بين منتخب بلجيكا ومنتخب إيران بعد شوط أول انتهى بالتعادل السلبي ما بين المنتخبين. شوط ثاني إن شاء الله، انتظار المتعب، انتظار الإثارة، انتظار الأهداف التي غابت عن الشوط الأول هنا من مواجهة لوس أنجلوس. الآن الأسماء نفسها تعود إلى أرضية الملعب. أمامنا هذا هو من الأرجنتين داريو إريرا. تغيير أول لمنتخب إيران، هردان يغادر ووصول للرقم 7 علي رضا جهنبخش. علي رضا جهنبخش إلى أرضية التاب ملعب المباراة كتغيير أول لقلعانوي 32 عام، يلعب اليوم مباراة الدولية رقم 99، لاعب الذي سجل 17 هدف دولي مع نادي دندر في بلجيكا. جاهم اللي يلعب في دوريهم، نعم يلعب في الدوري البلجيكي علي رضا جهنبخش. مباراة

لرضا جهنباش. كرة ترجع في نص الملعب. نقول بلمسة. معاناة كبيرة كانت لمنتخب بلجيكا. الصبر إيراني أيضا في الدفاع. المنتخب الإيراني أظهر قوة شراسة صمود ثبات الدفاع هنا في الشوط الأول. ماذا عن شوط المباراة الثاني؟ متوقع أن تهاجم بلجيكا ومتوقع أيضا أن تندفع بلجيكا بشكل أكبر في هذا الشوط الثاني من هذه المواجهة. كرة واصلة هنا عن طريق ديكوبير. لمسة إلى تروسار. تروسار جميلة. ديبروني قوية لكن الدفاع يتدخل إلى خارج الملعب. إنه شجاعي خليل زادة مدافع نادي تراكتور يتدخل بشكل ممتاز من أمام كيفين دي بروين. مرت الكرة إلى ضربة ركنية أو تماس رمية جانبية. الآن تلعب طويلة عالية إلى الأمام. تقطع الكرة ثم تعود مرة أخرى واصلة باتجاه دي بروين. بالرأس بعد ذلك لمسة. كرة للأمام. إبعاد من جانب خليل زادة عن طريق جهنباخش من أمام تروسار. خطأ واضح لمصلحة لياندرو تروسار. ضربة حرة. كرة ثابتة. شوف قيمة وجود جيريمي دوكو بالنسبة للمنتخب البلجيكي حلك كثير مشاكل في الجهة اليسار بمراوغاته بانطلاقاته بسرعته بمهاراته. لاعب اللي قدم موسم كبير مع السيتي يغيب عن هذه المواجهة ويأمل البلجيكي أن لا يطول غيابه. لا يطول غيابه مع أنه أيضا من يعوض لاعب لا يستنبي على مستوى الجهة اليسرى. حديث عن تروسار. رودي غارسيا ما الذي يدون؟ إلى الآن لم يغير في تشكيلته. غارسيا في قائمة البدلاء على مستوى الأسماء الهجومية. دي كاتيلر عند أيضا لوكي باكيو عند في نص الملعب. أونانا عند أيضا فيتسل كاستانيا. هذه الأسماء اللي ممكن أن تضيف على مستوى الهجوم. دييغو موريرا. باردو. تروسار يعاني من إصابة. شوف التدخل من جهنباخش. هذه اللقطة وهذه الكرة. شوف إصابة الآن لليوندرو تروسار في هذه اللحظات على مستوى الساق. لكن هذه كرة قريبة من مرمى علي رضا بيرابان. تدافع في منطقة الجزاء لكن يبدو أن المستهدف الأول هو روميلو لوكاكو. المستهدف الأول في المنطقة. يبحث عنه دي بروين. يبحث عنه دي كوبر. تبحث عنه كل بلجيكا ولكن أيضا تأتي موجودة بعد إلى خارج الملعب. نعمتي واضح أن المنتخب الإيراني يبحث عن النقطة. النقطة ستكون ثمينة من فم بلجيكا. نعم من فم الشياطين الحمر. منتخب بلجيكا الآن ضربة ركنية. كرة ثابتة أخرى. كرة ثابتة جديدة تلعب عرضية في القائم الأول لكن أيضا هنالك تغطية موجودة وكرة مرة أخرى مرت إلى ركنية. مرت عند كيفين دي بروين على تنفيذ الضربة الركنية. هنا إصرار كبير رغبة كبيرة. بلجيكا لا تتراجع. بلجيكا تضغط. بلجيكا تهاجم. بلجيكا تندفع. كرة ملعوبة عرضية في القائمة الثانية. الله على كرة على الطائر جميلة ولكنها مرت إلى خارج الملعب. هذا هو سالميكرز. مرت كرة سالميكرز. ردت فعل التفاعل الجماهير البلجيكية حسرة أيضا على ضياع الكرة الماضية. الرمين كرة بعيدة. شوف نفس التشكيل التي بدأت المباراة للمنتخب البلجيكي. انجوي هنا في نص الملعب يتقدم. انجوي بخطوات إلى الأمام هنا من الناحية اليمنى. كرة ما زالت قائمة.

للمنتخب البلجيكي بعد ذلك عودة إلى وسط ملعب المباراة. تمريرة هنا في نص الملعب، تيليمانس بلمسة عن طريق راسكين، يلعب كرة إلى نغوي، كرة القصيرة ثم الاختراق ثم المرور ثم اللمسة، تيليمانس فوتها، دي كوبر يا سلام، دي كوبر قوية ما زالت إلى تيليمانس، تيري بعد ذلك باتجاه دي كوبر، لمسة عند كيفن عرضية وبالرأس ولكنها تمر، مرت يتروسار إلى خارج الملعب. لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن الصمود أمام هذا الضغط، أمام هذه الرغبة، أمام هذه الرغبة وهذا الاندفاع البلجيكي. تروسار أيضا يبدو أنه كان متسللا في هذه الإعادة مع وجود أيضا هنالك يبدو لي خطأ هذه اللقطة. هل هنالك لمسة يد؟ هل هنالك ركلة جزاء؟ سنتابع الإعادة. هنا دي كوبر بكرة قوية، لا لا لا، الكرة صدمت في قدم شجاع خليل زادة. الآن ملعوبة طويلة عالية للأمام من وسط ملعب المباراة إيرانية، بعد ذلك جهنباش علي رضا، مرات القليلة التي يخرج منها منتخب إيران من مناطق. كرة الآن ستلعب طويلة عالية إلى المنطقة، خطيرة بالرأس، الله، تيبو مرة أخرى، كورتوا ينقذ بلجيكا ثم تعود هذه المحاولة، هذه العرضية، ولكن هذه المرة أيضا المدافع براندون يا لو من تصدي كورتوا. كورتوا نعم لا داعي للخوف، وكأنه يقول لا داعي للقلق، هنالك عملاق يحميكم، هنالك عملاق يحميكم ويحافظ على مرماكم، واحد من أفضل حراس العالم. كرة ترجع مرة أخرى هنا في الجهة اليمنى باتجاه رامين، عادت مرة أخرى باتجاه نغوي، اقتربنا من أول أهداف هذه المواجهة، تشعر أن الهدف قد اقترب، أن اللحظة قد حانت، أن اللحظة قد حانت هنا في هذه المواجهة. نعم هنالك خطأ، هنالك أيضا لمسة يد كانت موجودة على تروسار، نعم لمسة يد كانت موجودة من خلال اللقطة الماضية. 8 دقائق تمر وتعدي هنا في لوس أنجلوس، هنا إيران، هنا بلجيكا، هنا الجولة الثانية من كأس العالم. كرة في الجهة اليمنى، تعادل المرة الثانية أكيد سيشكل ضغط كبير على البلجيكيين، نعم سيشكل ضغط كبير. كرة ملعوبة الآن، لأنه يعني تقريبا نسبيا المباراة القادمة هي الأسهل بالنسبة للمنتخب بحكم أيضا التصنيفات الدولية. كرة واصلة هنا في نص الملعب، نغوي يلعب كرة للأمام من اليسار، هذا هو تروسار، تروسار الآن طويلة باتجاه روميلو، روميلو روميلو، ولكن التغطية موجودة من أمامه، ترجع مرة أخرى هنا في نص الملعب، مرة أخرى واصلة في الناحية اليمنى لمصلحة مونيه عدى إلى كيفن، إلى كيفن، والحل قد يأتي الآن، ولكن لا حل حتى الآن من أمام الإيرانيين. صمود، دفاع، قتال، استبسال، دفاع إيراني لا يخترق حتى الآن، دفاع إيراني قوي في هذه المواجهة. كرة ترجع مرة أخرى واصلة بعد ذلك في نص الملعب اتجاه راسكين، راسكين يلعب كرة للأمام، هذه مرتدة، هذه انطلاقة، وهذا علي رضا يحاول في وسط الملعب الآن بلمسة إلى رامين، رامين من اليمين عرضية في انتظار الأفوة من دفاعة بلجيكا، وكأنهم ينتظرون خطأ من الدفاع البلجيكي، لكن بلجيكا الآن تخرج بشكل ممتاز بشكل سلس نحو الأمام نحو سلميكرز، مرت بعيدة، مرت إلى خارج الملعب، مرة
مرة إلى ضربة مرمى هنا. شوف الكرة الطويلة عالية للأمام هذه اللقطة وهذه التصويبة. يا سلام على الطائر، على الطائر، كاد أن يحلق بالإيرانيين هنا في لوس أنجلوس، هنا في لوس أنجلوس لولا العملاق كورتوا. يا كورتوا، كرة ترجع باتجاه تروسار، تروسار الآن إلى روميلو، روميلو يحاول، تيليمانس بلمسة، راسكن بتمريرة، نقول بتقدم من اليمين، لمسة باتجاه مونيه، عودة إلى الوراء، ما زالت المحاولة هنا من اليمين هذه الكرة، سالميكرز يبحث عن المر لكنه لا يمر، ترجع إلى نقوي. شوفوا الدفاع وين واصل الآن، دفاع المنتخب البلجيكي يتقدم، الكرة باتجاه تروسار، تروسار الآن، تروسار بعرضية راسية ولكنها تبعد الكرة من نجر بالدفاع. إلى الآن نظام اللعب الجديد الذي يستخدمه سيد قلعانو ينجح، غير نظام في هذه المباراة عن مباراة نيوزيلندا، وحتى هذه اللحظة الفكرة ناجحة بالنسبة للمدرب أمير قلعانوي. ودي غارسيا لن يتأخر خلاص في إجراء التغييرات، سيدفع بفاناكين في وسط الملعب، سيدفع بأيضا كاستاني وأيضا دودي لوكي باكيو، غادرت أيضا سالميكرز، يغادر مونيه، يترك مكان أيضا راسكن. هذه الأسماء الثلاثة التي تغادر وتترك مكانها في هذه اللحظات. كرة في نص الملعب تمر إلى خارج الملعب، نقترب من مرور ساعة كاملة أيها الأحباء. مهاجم آخر بجانب لوكاكو، مهاجم نادي بنفيكا اللي عنده 30 مباراة واللي عنده أيضا 6 أهداف مع منتخب بلاده. هنا المحاولة، هنا السرعة، هنا المرور، ومطالبة بخطأ، حكم المباراة يقول لا شيء، احتجاج، غضب، صوت إيراني يعلو في هذه اللحظات، ولكن حكم المواجهة داريو إريرا قال لا شيء. كرة ترجع مرة أخرى هنا، تيليمانس يطلب الهدوء، بعد ذلك يمرر في اليمين فاناكين، لمسة لوكيبا فاناكين، المنتخب الإيراني يحاول الخروج من مناطق، كيفين دي بروين الآن بلمسة ممتازة تصل إلى نغوي، تروسار من اليسار لا يكل، لا يمل، لا يتوقف، كرة جميلة ممتازة، الله الله يا الله على كرة، يا الله على تصدي، يا الله على عملاق، يا الله على علي رضا، إنه برضان. لكن أي استلام، أي هجمة، أي فرصة، أي معلم كان دي بروين في اللقطة الماضية. يا الله على كنترولك، على استلامك، على ترويضك في اللقطة الماضية، أنت معلم يا دي بروين. كرة ترجع هنا في وسط ملعب المباراة، ما زالت هذه المحاولة واصلة من اليسار إلى تروسار، صعب جدا أن تستمر سلبية، صعب جدا تستمر سلبية. كرة ترجع الآن مرة أخرى، الإيراني يصبر في الخلف ويقولون ما بعد الصبر إلا الفرج. هل تفرج في وجه بلجيكا أم في وجه إيران في هذه المواجهة؟ كرة واصلة هنا في الناحية اليمنى، يحاول فيها لوكيبا، لوكيبا، لوكيبا مر، لوكيبا عدى، لوكيبا مرر العرضية وين الرأسية، ولكنه رمين. ترجع الكرة مرة أخرى في الناحية اليمنى، ما زالت واصلة باتجاه الكيفن إلى تروسار بلمسة جميلة إلى لوكاكو، لكنها بعيدة مرت، معها تنفس السعداء، معها تنفس الإيرانيون السعداء في اللقطة الماضية. يا لها من كرة، هنا المدافع أولا، الحارس ثانيا، المدافع ثانيا، الحارس ثالثا أيضا، لكن شوف الاستلام، شوف الترويض، شوف الكنترول، شوف دي برويني، شوف المتابعة قوية، علي رضا

من الوضع جالسا نائما في اللقطة الماضية يتصدى في اللقطة الأخيرة. ترجع المحاولة، هذه عرضية سهلة في يدي بيريبون. نص ساعة أمام بلجيكا من أجل التسجيل، وأمام إيران من أجل الخروج في التعادل الثمين. كرة واصلة هنا في محاولة عن طريق اليمين، هذا هو جهنبخش يطلب أو يطالب بخطأ، الحكم قال لا شيء. تروسار في نص الملعب الآن، ممتازة بلجيكا ترفع الرتم. بلجيكا الآن تحاول، لوكيبا من الجهات اليمنى يتقدم فيها البديل الآن إلى دي بروين. جميلة العرضية، ولكن التغطية من جانب الدفاع، يا الله على هذا الدفاع، على هذا الصمود، على هذا الصبر. كرة واصلة هنا، مقطوع الكرة، بلجيكا ولا مهلا ولا انتظر. المحاولة من أجل الوصول، كرة واصلة إلى لوكيبا. يا الله يا الله على بيريفان. وكأن الإيرانيين يقولون نعم، كان لديكم عملاق كورتوا، نحن لدينا وحش يحمينا، إنه بيريفان. في اللقطة الماضية يتصدى، ويا له من تصدي، يا له من تصدي أيضا من بيريفان. كرة ملعوبة الآن طويلة عالية للأمام، هنا باتجاه تارمي بعد ذلك في نص الملعب. ترجع المحاولة، عزة الله محبي يتقدم، محبي رمين يطلب كرة خطيرة، هذه المحاولة طارمي ولكنها بعد ذلك سهلة، تصل باتجاه حارس المرمى في نص الملعب. رتم سريع، رتم رهيب في هذه المواجهة. فانيكين، كرة في نص الملعب. كما ذكرت في مثل هذا اليوم إيران تحقق الانتصار الأول مونديال 98، ثلاث انتصارات مونديالية. كرة في محاولة للأمام، بعد ذلك بلمسة واصلة من اليسار ديكوبر والعرضية، ولكنها مرت إلى ضربة مرمى. أعتقد أن هنالك مدافع إيراني الآن كان يشاور بيديه يطلب تغيير من قلعانوي، أعتقد أنه كنعاني. سنتابع هذه اللقطة، هذه العرضية هنا من زاوية حكم المواجهة، الكرة التي ضاعت، الفرصة التي ضاعت على ديكوبر، المرمى أمامه، ولكن ما الذي ضيع في اللقطة الماضية؟ إغلاق تام. هذه الكرة واصلة هنا، دي بروين في نص الملعب، محب يتدخل بالقوة، خطأ لمصلحة دي بروين. هذا هو قدوس، كرة تلعب سريعة، ترجع الآن الكرة المرتدة، التحولات الهجومية، الانطلاقة الإيرانية، ثمانية في نص الملعب، محبي عودة إلى الخلف مرة أخرى الآن، كرة ملعوبة طويلة عالية في اليسار، إنجوي في التغطية، ما زالت المحاولة هنا إلى ضربة ركنية للمنتخب الإيراني. الإيرانيين خطيرين. نعم، الكرات الثابتة قد تأتي بالحل، في الكرات الثابتة قد يلدغون بلجيكا، وما يدريك قد تأتي عن طريق الكرات الثابتة. مباراة تاريخية لحارسي المرمى، بينما الإيراني يراهنون على الكرات الثابتة.

0: منتخب بلاد الترابي، وبالرقم 5 أيضا ميلاد محمدي. مغادرة محبي يغادر الآن، يترك مكانه في آخر 25 دقيقة مع وصول لمهدي ترابي. غادر القائد الآن صافي، إحسان حاد صافي يغادر. تغييرات إيرانية لتنشيط خط الوسط لضخ دماء جديدة أيضا لإعادة الحيوية مرة أخرى إلى وسط الملعب. تغيير أيضا على مستوى الدفاع في هذه المواجهة، كرة واصلة هنا في الناحية اليمنى لمنتخب بلجيكا، بعد ذلك عودة في نص الملعب، تمرير الطارم راح بطاقة حمراء، بطاقة حمراء على نجوي. ما الذي فعلته؟ ما الذي ارتكبته؟ نجوي يطرد وقد تكون نقطة التحول في هذه المواجهة. مصدوم نجوي فيها بطاقة حمراء، بطاقة حمراء موجودة. إيران الآن لن تلعب من أجل التعادل، الإيرانيون سيخرجون للأمام من أجل فوز تاريخي، من أجل فوز شوف شوف شوف يا ما الذي فعلت، ما الذي فعلت، يبدي صدمة لكنها مستحقة، لأنه تارمي كان في طريق الانفراد صريح، تارمي كان في طريق الانفراد صريح. نقول يطرد، بلجيكا ستلعب بي الآن بعشرة لاعبين. معاناة بلجيكية الآن تتعقد أكثر، تتأزم أكثر، وبطاقة حمراء نعم كانت مستحقة على نجوي. بلجيكا بعشرة لاعبين من أمام المنتخب الإيراني الذي يبحث عن ثاني انتصارات من أمام منتخبات أوروبا وربع انتصارات عبر المونديال. الآن تبديل أكيد، آرثر فيات يستعد الدخول، تبديل سيكون دفاعي. هل يغادر روميلو؟ سننتظر. ممكن لوكاكو يغادر مكانه، هنا ضربة حرة، هنا كرة ثابتة، هنا قد تكون نقطة التحول في هذه المواجهة. المنتخب الإيراني لاستغلال العدد إلا النقص الآن، كرة ملعوبة طويلة عالية للأمام، أو لاستغلال النقص العددي. الكرة ترجع مرة أخرى في نص الملعب، ترجع المحاولة في نص الملعب، هذه المحاولة لعرصنا المنتخب الإيراني مرة أخرى. سعد عزة الله يلعب كرة بعد ذلك إلى البديل 14، هنا ترابي في وسط الملعب، أو هذا قدوس الجهة اليسرى للمنتخب الإيراني، للمنتخب الإيراني عرضية، تغطية موجودة من جانب تيليمانس، تيليمانس في نص الملعب اتجاه تروسار، يحاول فيها تروسار، هنا عودة بعد ذلك من جديد في نص الملعب عن طريق لوكيبا. ما الذي سيفعل غارسيا في الدقائق القادمة؟ تورط غارسيا للاندفاع أم يلعب بتوازن أكبر؟ أم يعود للخلف لتغطية المناطق لتفادي الخسارة والنقطة ثمينة، ومباراة نيوزيلندا تقريبا يعني قد تكون في المتناول. كرة ترجع هنا مرة أخرى واصلة للأمام، تمريرة من اليمين، لكن أيضا هنالك تغطية، محمد لوكيبا يستعيدها، ثم بعد ذلك كرة ترجع في الخلف. سعد عزة الله لمصلحة الدفاع الإيراني، ملعوب الكرة هنا في الناحية اليمنى باتجاه رامين، رامين يلعب كرته في نص الملعب، تمريرة بعد ذلك لعناصر المنتخب الإيراني. هل يكون التعادل السلبي الثالث في البطولة أم أن هنالك هدف؟ كرة في نص الملعب واصلة باتجاه قدوس، قدوس طويلة، قدوس بعيدة، مرت إلى خارج الملعب، اعتماد على رامين في الجهة اليمنى على سرعته على انطلاقاته، ولكن الكرة تمر إلى خارج الملعب إلى ضربة مرمى.
1: We have now

0: is in every detail. Four Seasons private residence in Southmed. One of a kind. Southmed by TMG. It's different.
1: تخيل الصيف وتحت الشمس واشرب كرك عادي مباراة.
2: يبقى هذه بنمدد يومين
3: بنمدد اسبوع.

مرة أخرى هنا لوس أنجلوس. هنا 19 دقيقة أخيرة متبقية على الوقت الأصلي. حضور الجماهيري البلجيكي ازداد قلقهم الآن بعد حالة الطرد. آرثر إذن مكان كما توقعنا روميلو لوكاكو. يغادر روميلو لوكاكو يترك مكانه في هذه اللحظات في واحدة أيضا من أقل مباريات روميلو على فكرة، حتى أيضا في تقييمه هو الأقل من بين كل لاعبي بلجيكا. لوكاكو يغادر عند الدقيقة 72. هنا آرثر تيات يأخذ مكانه إلى أرضية الملعب، تبديل دفاعي للتأمين. كرة واصلة هنا في نص الملعب، تعويض إنغوي. ملعوبة الكرة الآن طويلة عالية للأمام، تغطية موجودة ثم تعود هنا في نص الملعب للمنتخب الإيراني من الجهة اليسرى. كرة ترجع في وسط ملعب المباراة تتيار. سعيد عزة الله عودة للوراء. مرة أخرى في الخلف هذه الكرات القصيرة المتبادلة الآن. لمنتخب إيران عن طريق الجهة اليمنى يتقدم من خلالها كنعاني. عودة باتجاه شجاعي خليل زادة. لمسة هنا ميلاد محمدي. ميلاد إلى ترابي. مهدي طويل الكرة عالية باتجاه التارمي ثم تعود مرة أخرى هنا في نص الملعب. ترجع المحاولة كنعاني بلجيكا الآن. شوف تغيرت الأحوال الآن في لقطة واحدة في حالة الطرد. خروج نجوي غير كل شيء. بلجيكا أصبحت هي من تدافع، إيران باتت الآن هي من تهاجم في هذه المواجهة. كرة واصلة في نص الملعب، واصلة باتجاه أمامنا بالرقم 16 ترابي مهدي من اليسار. محاولة، هذا هو ميلاد محمد يمر باتجاه ترابي. العرضية ترسل، التقطيع. يا سلام على هدوء، على أيضا إعادة الكرة بشكل ممتاز. دي كوبر لاعب نادي برايتون يعيد كرة سهلة باتجاه تيبو كورتوا. ثم كرة هنا لمنتخب بلجيكا. تروسار، تروسار مازال في نص الملعب بعد ذلك لمسة. تمريرة من جانبي فانيكين. فانيكين يلعب كرة للمنتخب البلجيكي إلى تيليمانس. تيليمانس إلى فانيكين. فانيكين بعد ذلك إلى دي كوبر، يقف على كرة إلى تيليمانس. تيلي

طويلة عالية للأمام، لكن أيضا التغطية موجودة واصلة باتجاه مهدي الترابي هنا في نص الملعب، لكن واضح أن المنتخب الإيراني أيضا غير متسرع، واضح أن المنتخب الإيراني أيضا لا يريد أن يندفع ويترك مساحات خلفه في هذه المواجهة. شوف الآن التغيير اللي صار، لوكيبا كيو اللي كان جناح تحول إلى مهاجم مكان لوكاكو، كرة في نص الملعب واصلة هنا عائدة إلى الوراء، صبورين غير مستعجلين في الجهة اليمنى في المنتصف هذه المحاولة، إلى أقصى للجهة اليسرى مرة أخرى للأمام، ميلاد محمدي بكرة عرضية ولكنها تمر من أمام رامين، مرت بعيدة إلى خارج الملعب. شوف رامين يطلب من زميلا يعني يتقدم للأمام أن يندفع أكثر إلى الأمام، كرة ترجع مرة أخرى بدل المنتخب الإيراني يضغط بشكل عالي الآن، كرة للأمام واصلة إلى الترابي خطيرة باتجاه مهدي، ولكن الدفاع البلجيكي ينجح، فانيكين باتجاه تيبو كورتوا، تيبو طويلة الكرة عالية لوكيبا كيو هنا في نص الملعب، على ذلك عودة ملعب الكرة بعيدة، بلجيكا وإيران في طريقهما للتعادل الثاني، بلجيكا اللي عندها 11 تعادل في المونديال بينما إيران 5 تعادلات، قد يكون هذا التعادل السادس، لكن نشاهد الآن أيضا هنالك من يستعد للدخول في تشكيلة منتخب إيران، كرة شهريار، نعم شهريار يستعد، كرة واصلة هنا في الناحية اليمنى مرت إلى خارج الملعب، شهريار مكان قدوس، تغيير في هذه اللحظات، شهريار طبعا هي شخصية أسطورية في في في في إيران، هنا ريو فرديناند الموجود في هذه المواجهة أحد الحضور، مدافع منتخب إنجلترا، مدافع مان يونايتد، شهريار كرة في نص الملعب إلى أرضية الملعب، قدوس وغادر قال عنه يفكر في الهجوم الآن، سحب لعب خط وسط وأشرك مهاجم بجانبي طارمي، 12 دقيقة والإيراني سيهاجم، كرة من اليسار الجهة اليسرى، إن هبت رياحك فاغتنمها، هبت رياح الإيران الآن، كرة واصلة في الجهة اليمنى باتجاه رامين، عودة إلى الخلف في وسط الملعب مرة أخرى لمصلحة المنتخب الإيراني، عودة إلى الوراء ثم بعد ذلك لمسة للأمام ممتازة، هنا المحاولة، هنا العرضية، هنا الكرة للمنتخب الإيراني، ما زالت ترابي خطيرة إلى تارمي ولكن الدفاع تدخل، وهنالك خطأ لمنتخب بلجيكا، خطأ كان موجود، هذا هو علي رضا جهنباش، 17 هدف قلعانوي أعتقد أنه ليست مغامرة، نعم الوضع يحتم عليه أنه يهاجم، يلعب كامل العدد أمام منتخب منقوص العدد، ولو في الدقائق العشر الأخيرة، كرة ملعوبة الآن طويلة عالية للأمام إلى كيفن دي برويني، مارك كيفن الآن من الجهة اليمنى، تغطية موجودة من أمامه، العطاء منتخب بلجيكا في الدقائق الماضية خاصة على مستوى الهجوم، ميلاد عودة إلى الوراء، سعيد عزة الله يلعب كرة باتجاه رامين، هنا رامين ينطلق، رامين يتقدم، رامين يمرر كرة للمنتخب الإيراني ولكنها سهلة، شوف محاولة إرسال كرة دائما في ظهر الدفاع، ولكن إلى الآن المنتخب الإيراني لا ينجح، الكرة تعود هنا

مرة أخرى في نص الملعب. إنها الدقائق العشر الأخيرة، الدقائق العشر الأخيرة، كرة ترجع هنا واصلة باتجاه الترابي، ترابي انطلق، ترابي مرر، تارم يأخذ مكانه الجهة اليسرى الآن، محاولة لإرسال كرة عرضية، تأتي العرضية ولكن أيضا سهلة بعد ذلك من جديد. خطيرة هذه المحاولة للمنتخب الإيراني، قوي، الله يا الله على العملاق تيبو كورتوا، تسويبة من مسافة، نعم لم تكن مسافة قريبة ولكن أيضا كرة كانت قوية، اختار أن يضرب، أن يصوب، أن يرسل كرته، ولكن كورتوا كان حاضرا في اللقطة الماضية في الوقت المناسب. كرة واصلة هنا، تيليمانس، تيليمانس يتقدم مرة أخرى هنا من الناحية اليمنى، لوكي باكيو، لوكي با، مرة إلى خارج الملعب. بلجيكا مباراة القادمة ضد نيوزيلندا، منتخب إيران سيقابل طبعا مصر في المباراة الأخيرة. شوف الأرقام، تصويبات على المرمى 6 مقابل 3 منتخب إيران، 6 لبلجيكا 3 لمنتخب إيران. هنا ثالث تعادل سلبي في الطريق هنا في هذا المونديال. كرة تلعب الآن طويلة عالية أمامية، لكن أيضا التغطية موجودة على طول من جانب الدفاع لدى كاستاني على التماس. تينيمانس، تينيمانس في نص الملعب مرة أخرى هنا من الناحية اليمنى، لوكيبا مر، لوكيبا عدى، بعد ذلك خطأ، خطأ يتم احتسابه لمصلحة لوكيبا في الدقيقة 83. خطأ كروالا، شوف شجاعي تمر الكرة لكن تمر، نعم في اللقطة الماضية بهذه الطريقة أوقف، يطلب من لاعبي مزيد من الصمود، يوجه الحائط، ترقب، انتظار، أعصاب، ودقائق أخيرة. اليسرى ستكون مقفل، دي بروين الآن، عرضية للخارج، عرضية للمنتخب البلجيكي ستكون قادمة من أجل أخذ الأسبقية. كرة ملعوبة عرضية لكنها تبعد ثم تعود إلى تيليمانس، ترجع إلى تروسار، تروسار والمحاولة، تروسار والعرضية، لكن أيضا التغطية موجودة هنا، المرتدة هنا، السرعة، ولكن أيضا التغطية من جانب الدفاع. ترجع المحاولة باتجاه تروسار إلى تيليمانس، تيليمانس في كرة عرضية، الله على الكرة لكنها تبعد، مرت إلى خارج الملعب. مطالبة بوجود ركنية، يصرخ غارسيا رودي، لا يعجب القرار. هذه اللقطة، هذه الكرة، هذه العرضية التي جاءت ولكنها يبدو أنها اصطدمت، يقول ضربة مرمى. الآن تغيير على مستوى وسط الملعب، أمير محمد، أمير محمد سيأخذ مكانه في هذه اللحظات هنا في تشكيلة إيران. لاعب الاستقلال 20 سنة، يلعب مباراته الخامسة مع منتخب بلاده، أحد الأسماء الشابة قبل بداية هذه البطولة. تحدث عن أن المشكلة في منتخب إيران الأعمار الكبيرة في تشكيلة المنتخب الإيراني، معدل الأعمار عالي جدا في منتخب إيران، لكن نشاهد بعض الأسماء الشابة. كرة ملعوبة الآن طويلة عالية للأمام في وسط ملعب المباراة، تتهيأ عن طريق تيليمانس، يلعب كرة إلى فانيكين، فانيكين يحاول فيها بلمسة إلى تروسار الآن، تروسار تقدم، تروسار مرر، هذه خطيرة، هذه خطيرة الآن من الجهة اليمنى، كرة عرضية داخل المنطقة، الله الله على كرة ترفض، إنها ترفض البلجيكيين، إنها ترفض البلجيكيين رفضا في هذه المواجهة. نعم مرة أخرى، شوف كانت رايحة، كانت في طريقة نحو الشباك، في طريقة نحو المرمى، لولاك يا بيريفوند. نعم يا لها من مباراة كبيرة، رجل المباراة حتى الآن، رجل المباراة حتى الآن بيريفوند،

ترجع مرة أخرى في وسط الملعب. عودة إلى الخلف، أمير حسين نعمة بالرقم 18. أمير حسين هو من أخذ مكانه. أمير حسين إلى أرضية الملعب، كرة لمنتخب إيران هنا من الناحية اليمنى. الرامين يلعب كرة طويلة عالية، حالة تسلل كانت موجودة. تغييرات يسحب جبرون ويشرك باردو، يسحب دبرويني يشرك باردو. هنا في هذه اللحظات لاعب نادي ليل الفرنسي في مباراة الرابعة، لاعب باردو، كرة ترجع مرة أخرى، يخرج لاعب خط وسط ويشرك مهاجم، يبدو أنه سيهاجم في الدقائق القادمة. كرة ملعوبة الآن طويلة، بيريفان، بيريفان بخروج، بيريفان، بيريفان، الثقة الزايدة، الضيع يا علي رضا لكنه ما ضاع في اللقطة الماضية. ترجع المحاولة هنا في الجهة اليمنى، مجهود كبير في هذه المواجهة للدفاع الإيراني، أيضا للهجوم البلجيكي. كرة ترجع مرة أخرى هنا للمنتخب الإيراني، هل حانت الفرصة؟ هل حان الموعد؟ هذه محاولة، هذه عرضية، الضربة تأتي ولكن الدفاع على طول. ترجع مرة أخرى المنتخب الإيراني الآن يهاجم، يكسر عن أنياب الهجومية، عن أنياب الهجومية، هنالك كرة قوية ولكن أيضا حالة تسلل، يقعون في الأوفسايد المرة الثانية. رودي غارسيا أجرى خلاص كل التغييرات، تبقت التوجيهات الأخيرة. كرة ترجع هنا لمنتخب، فرصة أكيد للمنتخب المصري إن شاء الله لصدارة المجموعة، الفوز على نيوزيلندا، نتيجة تخدم منتخب مصر. كرة تبعد، باردو مرة أخرى لمسة، بعد ذلك تمريرة، تروسار مرور، تروسار للأمام، إبعاد من جانب الدفاع الإيراني، تعود مرة أخرى. اللحظات الأخيرة ماذا تحمل معها؟ ماذا تخبي هذه اللحظات؟ هنا المرور، هنا بعد ذلك لمسة من جانب فانيكين في اليمين، الكرة العرضية ولكن التغطية موجودة. تعود مرة أخرى، إنهم يهاجمون الآن، إنهم يبحثون عن ضربة ثمينة، عن كرة وهدف غالي في مرمى المنتخب الإيراني بالرأس. مرت مرت مرت على تيليمانس، نلعب في التسعين الآن. المنتخب البلجيكي قرر أن يهاجم، قرر أن يهاجم لأن المنتخب الإيراني يعني توقعنا أن يندفع أكثر للأمام، لكن المنتخب الإيراني يلعب بتوازن بعد حالة الطرد. وكأن النقطة يعني كأن المنتخب الإيراني راضي بالنقطة وكأنها مرضية. ترجع المحاولة هنا، بعد ذلك عودة، واصل عند تيبو كورتوا، يلعب كرة الآن طويلة عالية للأمام، شجاعي إلى رامين، رامين من الجهة اليمنى، انتهت التسعين، نلعب الآن ما بعد التسعين، ندخل الآن ما بعد التسعين، ما الذي يخبى ما بعد التسعين؟ خمس دقائق، خمس دقائق هنا في هذه المواجهة. كرة واصلة في نص الملعب، تراجع بلجيكي، منتخب الإيراني الآن طارمي يلعب، يوجه ثم يمرر إلى ترابي، ترابي استلم، ترابي مرر، ما زالت إيرانية، يا سلام على اللمسة ولكن التغطية قادمة، الضربة قادمة عرضية ولكن الدفاع يا الله يتدخل في اللقطة الماضية، كادت لولا أيضا وجود أيضا تروسار. ترجع المحاولة الآن في وسط ملعب المباراة، فانيكين يا سلام على مرورة في نص الملعب، كرة الآن ملعوبة خاطئة مقطوعة العشوائية، الفوضى الآن، التمريرة باتجاه جهنباش إلى رامي.

0: مرة أخرى عودة. شوف رامين في اللقطة الماضية غاضب على جامباش، كرة في نص الملعب مرة أخرى باتجاه الترابي. ترابي هنالك ضربة قاضية، هنالك ضربة قاضية، هنالك قاضية ولكنها تبعد. كرة ترجع مرة أخرى هنا من جديد للمنتخب البلجيكي. واصل الكرة في الجهة اليسرى، آرثر بعد ذلك ممتازة للمنتخب البلجيكي. القاضية قد تكون حمراء، قد تكون حمراء، قد تكون حمراء. خطيرة هذه المحاولة ولكنها تبعد، ثم تعود إلى تروسار. مر عدى تروسار، ما زال يحاول فيها. ترو يحاول بعد ذلك يتغير الاتجاه إلى لوكيبا، لوكيبا ولكن أيضا تغطية موجودة، ثم تعود مرة أخرى عرضية. تبعد الكرة إلى خارج الملعب، مرت إلى التماس. تحولت لحظات صعبة، لحظات أخيرة، مرت دقيقتين، تبقى الثلاث. هذه كرة الآن عرضية ترسل، خطيرة بلجيكية بالرأس ولك إلى خارج الملعب. ضربة مرمى، ضربة مرمى، ضربة مرمى. تعادل ثالث في المونديال بهذه النتيجة بصفر صفر بعد كاب فيردي وإسبانيا. كاراساو وإكوادور، هنا لوكاكو. من غادر في شوط المباراة الثاني؟ كرة في نص الملعب، ترجع المحاولة بعد ذلك واصلة باتجاه حارس المرمى. يلعب كرة طويلة عالية في نص الملعب الآن، لوكيبا. اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة للشياطين الآن. كرة فيها محاولة ما زالت عن طريق الجهة اليسرى، محاولة باردو. مر باردو، عدى باردو بعد ذلك في نص الملعب. منتخب البلجيكي الآن يضغط، منتخب البلجيكي يحاول. مر فرنانديز، فرنانديز بعيدة جدا، مرت إلى خارج الملعب. مرة حلو لكن تصويبتها لم تكن كذلك، بعيدة جدا. نقطة ثمينة للمنتخب الإيراني من فم المنتخب البلجيكي. إذن شوف الفرحة الجماهير، أيضا بعض الجماهير الحاضرة هنا في هذه المواجهة، الجماهير المكسيكية، الجماهير المحايدة، الجماهير الإيرانية. كرة في الجهة اليسرى، نلعب خلاص في آخر دقيقة ونصف. كرة في نص الملعب، الأخيرة قد تكون الأخيرة بلجيكية، الأخيرة عادت إيرانية. لا والله بلجيكية في وسط ملعب المباراة باتجاه تروسار، يحاول يتقدم الآن. تروسار إلى تيليمانس، تيليمانس بعد ذلك تغير اتجاه اللعب للمنتخب البلجيكي. ضربة القاضية الحاسمة، القاضية الحاسمة. الله يا الله يا لوكيبا، يا الله ضاعت، مرت إلى خارج الملعب في منتهى الخطورة. نعم والله كانت رايحة، كانت رايحة في البعيدة، في المستحيلة، ولكنها مرت إلى خارج الملعب. وأعتقد أن خلاص المباراة الآن أقرب للتعادل السلبي، أقرب للتعادل السلبي هنا في لوس أنجلوس. لا غالب ولا مغلوب، نقطة لكل منتخب. الفرصة الآن نتيجة في صالح المنتخب المصري بحول الله تعالى، لكن هنالك 20 ثانية، هنالك 20 ثانية والتبقية بل هي أقل. كرة في الجهة اليسرى، فونيكين تأخر، ثم مرت الكرة إلى خارج الملعب. مباراة أخيرة سيلعب المنتخب الإيراني من أجل الانتصار من أمام المنتخب المصري. بلجيكا أمام نيوزيلندا صافرة نهائية، نقطة لكل منتخب هنا في هذه المواجهة. والأحبة متابعينا في كل مكان، تنتهي هذه المواجهة لا غالب ولا مغلوب بين منتخب إيران ومنتخب بلجيكا هنا في لوس أنجلوس مع ختام المواجهة. والأحبة متابعينا في كل مكان، شكرا لكم على المتابعة، السلام عليكم، إلى اللقاء.
1: أهلا بكم من جديد. لا جديد يعاد ولا قديم يذكر في هذه المباراة التي انتهت على وقع التعادل السلبي الذي لا يخدم مصلحة المنتخبين. لم يكن ينقص المنتخب البلجيكي في هذه المباراة سوى الهدف، سيطر، استحوذ، صنع مجموعة من الفرص ما يكفي للخروج بالنقاط الثلاث، لكنه اصطدم أولا بحارس إيراني متألق ودفاع عرف كيف يغلق كل المنافذ، ثم جاءت البطاقة الحمراء لتزيد من تعقيد

0: المهمة وتجبر دي غارسيا على التضحية بلوكاكو رأس الحربة وإقحام مدافع حفاظا على التوازن رغم الانتفاضة في اللحظات والدقائق الأخيرة المثيرة. أن إيران رغم التفوق العددي لفترة مهمة لم تنجح هي الأخرى في استغلال الظرف الاستثنائي لتكتفي بنقطة هي الثانية تواليا للمنتخبين بعد تعادلهما في الجولة الأولى. إذن هذا هو التعادل الثالث مشاهدين في هذه البطولة. أتحدث عن التعادل السلبي بعد إسبانيا أمام الرأس الأخضر والإكوادور أمام كوراساو. خيبة أمل كبيرة لهذه الجماهير لدي براون لنجوم المنتخب البلجيكي على ضياع الفرصة الثانية. أرحب من جديد بمحلل قنوات بين سبورتس وأبدأ معك كابتن عماد قراءتك لهذه المباراة وهل كان يستحق أحد الطرفين الخروج بثلاث نقاط؟
1: والله شوف أنا أشوف أن يعني مباراة تألق الحراس في هذه المباراة ككل يعني حتى الشوط الثاني تألق علي ربا وتألق أيضا كورتوا صراحة في صدات بعض الكور الخطيرة للمحققة للتسجيل. ولكن المنتخب الإيراني في الشوط الثاني يعني رغم النقص الحاصل مع المنتخب البلجيكي إلا أنه قدر نوعا ما أنه يحرر نفسه على في أرضية الملعب وقدر أنه تكون الجرأة الهجومية موجودة نوعا ما. ولكن هناك في يعني الكواليتي الموجود في لاعبين المنتخب البلجيكي في السرعة في المهارة أفضل من لاعبين المنتخب الإيراني. المنتخب الإيراني كان في دائما مميز في الالتحامات وفي القوة وفي المجهود الكبير على أرضية الملعب، ولكن دائما إذا ما تستغل الفرص فأكيد أنك أنت في الأخير راح تكون لك هناك إيجابية في نتيجة إيجابية أو سلبية بالنسبة لك. ولكن كفريقين أنا أشوف أن كان في تكافؤ في الشوط الثاني وخاصة يعني من جهة المنتخب الإيراني لأن المنتخب الإيراني هو الأهم أنه ما يخسر في هذه المباراة. وأيضا كذلك التغيير اللي عمل المدرب البلجيكي بخروج لوكاكو ودخول اللاعب اللي هو آرثر، فهو يحاول آرثر دائما اللاعب مدافع يحاول أنه يطلع بأقل الخسائر فسكر المناطق الدفاعية إنه ما يتسجل عليه هدف وهو هذا الأهم. وأي فرصة في الأخير هو يفكر إن أي فرصة أنا تجيني في الشوط الثاني ممكن أستغلها وأسجل وأحافظ على نتيجة المباراة، ولكن يقول إن شيء أفضل من لا شيء. أنا أشوف إن النتيجة متكافئة رغم الظروف اللي صارت في الشوط الأول على الفريقين فنتيجة إيجابية للفريقين.
0: دعونا نعود إلى أرضية الميدان ونعيش الأجواء في ظل هذه اللقطة المميزة لعناصر المنتخب الإيراني.

0: الحب
1: حب
0: والحبايب
1: حبايب
0: والليالي الحلوة
1: حلوة
0: وأنا وإنت
1: وأنا وإنت
0: أنا وإنت ولا حد تالتنا أنا وإنت أنا وإنت وبس أنا وإنت ولا حد تالتنا أنا وإنت أنا وإنت وبس أنا وإنت أنا وإنت وبس

بغطانا وفرشتنا وخدود الورد مخدتنا وانا وانت ولا حد

0: وشك
1: عند القمرة
0: عند القمرة وفي عز النور اطرح يا زهور
1: عند القمرة
0: عند القمرة لا نعاس ولا نوم ولا ناس ولا لوم
1: عند القمرة

أنا دلوقتي ماشية معاها حاجة غريبة حاجة.

صالحني وسلم بيدك، إلا حبيبي ما ريدك، ويش يفيد حب جديد إلا قديمك ما يفيدك، إلا قديمك

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.